0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مشكورك كثير بمجيك في الاستديو علوم نهجمك فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إعطاء هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من الأسمن جمينة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خالية، ما عندها مجلسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك ألم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخذوا وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت غلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء. في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجوا للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بسعر ضيفين، يعني يخد فايدة، ده الاستغلال على الما كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سعر معين، ده أنا هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء التالي ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. إذا قارنت مع الفترة الفات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار، شوية كده عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7000 هنا في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخطوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا تقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي تسوي تراخب وتهل لكم الأزمة دي؟
1: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري، على البلدية. ما عندنا صندوق هنا كمان، رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توعية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توعية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدر يجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، اكبر استغلال لاصحاب البيوت دي للمنازل باجر للناس دي، ده استغلال زياده من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رساله، خليه يخفضوا اسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لانه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصه يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياه بسيطه يعني او حياه رخيصه. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يالا في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من المكان ده، عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هني أغلبية السكان هنا مدينة عم جرزة كله كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر. والناس دول ده أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني ناس ده جو في لبكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخفضين الأسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يعني ممكن يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس الساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عديل قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف طريقة لأن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آية كبير. الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما انت تقول ده جايين من اماكن اخر الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
0: علوم في مدن اخر ده علوم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها علوم نشيل المصل واحد علوم البيضة الواحدة دي هنا علوم في أمجرس يشتروها بها 50 ريال ما بالك علوم انت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك ديفان هل ألف ولا 600 ريال اللي يقدر يخدوه ده كله ما بيكون أيق ونجيسة للمنطقة
1: زي ما أنت تقول ده ذكرتني النقطة ده أنا بديك إدى النماذج بتاع غلاء عن الأسعار أول الشراش اللي تدق به ونعارك ده بخمسين ريال فنجان تعجبنا واحد بخمسين ريال أظن أنت برضو شفته صح. وشوف هنا أي شيء غالي المبا الرغيف ده ثلاثة مبا بمية ريال
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق اثنين بس المبا بخمسين ريال
0: واحد
1: أيوة المبا الواحد بخمسين ريال اثنين بمية ريال الفارين تجي من هنا من ليبيا
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطن
1: أيوة شوف طينة بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده طينة من هنا بيستهلك من هنا هسي زمان بيستهلك من شنو من السودان لكن الآن بيستهلك من هنا حتى أظن عباشي برضو بيستهلك من هنا عشان كده هسا ده أنا بشوفه استغلال لأنه هنا أنت ما عندك أي منطق مفروض أن يكون سير ذات الرغيف الواحدة ده بيكون أرخص من الجمينة مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل وكمان شوف الخبز ده يعني أهم شيء في الاستهلاك ده في من مواد الناس زول بيستهلكوا يوم ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بفطر إلا بمبا بس ما عندهم شغل آخر ده كم سويته غالي ده ما مشكلة
0: سيد زكريا رغم الجهود والإنجازات الحكومة قاعدة تسيئة دايما وهنا الدوان كلها قاعدة تنقصة وما لا دايما كل ما صبادة أمجرس واحد يهجي لك يقول خمام خالي البعيد والقريب كله يقول لك أمجرس خمام خالي كما نقدر نلقوا الحالة للأزمة دي كلها نقدر نخفض شيء كي
1: والله أنا ما بلوم الدوان طبعا الدوان ده أنا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائية ده ما غالي شايف صفة عامة كده ما غالي وهنا برضو ما غالي ما شايف غلط من ناحية الدوان الشيء ده كله في التجار بس وكمان شوف بلد ده طرف شوية التجار ما كتير التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب لأنه ده اللوم ده ما بقى للإسم شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشي ده صعب مرة واحد الدرب ده معروف كله من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربي ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده عشان كده الدوان ده ما عنده اي لوم انا شايفه كده يعني
0: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه
1: وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه ده برضو من الاسباب
0: لكن كده يعني بودي كده بس امجرز ده يكون حل
1: لا لا لابد من حلول أيوة. اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده أيوة. الطريق من هنا رابط لنيمانه ده لابش ده يكون رود بتميه زلط ده أنا دار من الحكومة بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوعية وبمراقبة للأسعار دي وتجبرون ما تجبرون كل تقدروا كده للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يلوم زي الناس باقي الله.
1: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية المستهلك وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوعية، نمشي نقعدوا مع التجار نعمل التوعية يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار ونقدر نسعر الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخد كم مناسب. عندنا برامج زي لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة حتى الإدارة الأهلية والحكومة كله من دلهم رسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكوا حياة ده غالي، فلان ده حياة بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده ما الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة، ده بالنسبة للتجار. والأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل، طبعا قلاء الأسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيقوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت أنا نجينا مجرز ده كان البطيخة بألفين ريال، البطيخة الواحد بألفين ريال، أربع طماطم بمئتين ريال كان ده بسنبا كومة، أيوة أربع طماطم بمئتين ريال، معناته الطماطم بخمسين ريال. هسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة وقفوا عملوا جاردين، خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، تقدر أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر يعني يهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد ده تنمية. غلاء عن المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينة موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له أمجرز ده حياة غالية ده ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته.
0: أكيد ما يدور يجيب.
1: لأنه ما بغطي.
0: صحيح.
1: هاي.
0: يلقى كلك يكمل في الأكيل وخلاص.
1: هاي. شيء يقدر يكمل. عشان كده أنت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده.
0: جميل.
1: عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. نشكرك لمجيك ولردودك للأسئلة دي، نتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة كان في تغيير يعني.
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر، الليلة الحاجات اللي ذكرها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع.
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد، ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس واحد من المستهلكين بمدينة أمجرس معايا، وهجينا بما يخص قلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص قلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم من سنانقاري، شكرا لتاني مرة، مع السلامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستمعون الكرام، أهلا بكم في استديوهات أنماء أمة تيمان في برنامجكم من الواقع. برنامج من الواقع، نستضيف في هذه الحلقة السيد موسى عيسى، رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، ونتحدث معه حول دور الذي تقوم به الفدرالية من أجل تنظيم الرعاة والمزارعين بولاية السلامات، وما هي الإشكاليات أو الصعوبات التي تواجه الفدرالية. أهلا وسهلا بك الأخ رئيس الفدرالية.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دارين تقرين الفدرالية دي قد تشتغلوا من متى؟
1: نعم، قبل ما نلحق المسافة الفدرالية في مستوى الولاية، كان يعني عندنا جمعيات في مستوى الديبارتمان، أنا بحر أزوم، وعندنا إنيو أنا بودية وإنيو أنا حراس. بعد ده لمينا وكوننا الفدرالية سنة 2013.
0: طيب يعني كيف العمل قبقى؟
1: أن الفدرالية أسست ده عندنا مشاكل تخص الرعاة في بداء بكون تقونا عشان نكون قويين.
0: شنو المشاكل اللي بقت حتى جات سبب لتكوين الفدرالية؟
1: بالفعل يعني كان زمان الرعاة يعني قاعدين بس هم شاعتين يعطوا كلها مشاكل. عندنا مشاكل الصحة للبهايم في اللحظة الأخيرة، عندنا مشاكل بين البقارة بين المزارعين، ده من سبب المشاكل اللي قلنا إذا ما توحدنا وكلك جمعنا وقدرنا نسوي التوعية نظمنا نفسنا ما قادرين نقدر نحل مشاكلنا القاعدة. ده السبب الخلانا بكون لمينا أسسنا من الجروبما دينا الإنيو ديبارتمنتال دول، حتى بعد ده جينا وصلنا في المستوى الولاية للمشاكل بيننا وبين أهلنا المزارعين، قلنا

0: لكن الفئة دي إذا سوينا توحيد والحكومة قدرت أدنا تسريح بأسباب ده قادرين خلاص قادرين نحلوا مشاكلنا.
1: الفكرة هي تأسيسك جاد من أيات الأول نادم كي فكر أن تسوي الشغل.
0: بكون أول ده عايزول فينا عند جمعيات وكل شيء قاعد نقارب الناس عن الإليفاش هم المكلفين بالثروة الحيوانية الفنيين. بعد ما قاربناهم وكل شيء وطرحنا لهم مشاكلنا قالوا إذا ما توحدتوا وقدرتوا وقعدتوا كان واحد ما تقدروا يعني زول واحد ما يقدر يحل مشكلته إلا تسوي توحيد وكل شيء وعنيها الفنيين نكون من جانبكم والحكومة كل من جانبكم ممكن تقدروا تفودوا المشاكل.
1: طيب سيد موسى عيسى رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، خلاص الفكرة جاد والفدرالية كوينت، شنو الأمل القطب من فوق الفدرالية في ولاية السلامات؟
0: يعني الفدرالية أول شيء بعد ما التنظيم بيجي قمينا بالتوعية ما يخص المشاكل اللي تجي بين البقار وبين المزارعين، كوننا لجان يعني تحل مشاكل البقار والمزارعين، لجان دقاق سوينا يعني توعية في أي ديبارتما في بحر أزوم في عبودية في حراس واي جمعيه كوميتي عن الجيسيون عن الريغلمان عن الكونفيلان اليفير اكريتور والسيجي عن الكلوار دي ترانزيمازا قدروا يعني هم بيراقبوا في المراحل لان ما يحرطوا في المراحل المزارعين ما يحرطوا في المراحل ما يحرطوا في المنازل في الموارد حتى الرؤاه كل نسولهم توعيه دائما يسيروا في مراحلهم يوردوا في مكان مواردهم ويمشوا بينزلوا في مكان منازلهم هم كل ما يتلفوا بينهم وبين اهلهم المزارعين وحتى ما قدر الله حتى لو كان شغل حصل كله يعني هنا قاعدين يسووا التوعيه الناس تكون الجانبين تقول تحت شيخ الفريق وشيخ الهلة هم سوينا لهم التوعية يكون هم الموتير عن الأمل الشيف دي فيلاش مع الشيف دي فريق يعني هم عدلاء وينادوا الناس الكبار والناس الفقراء وكده الناس الساجد يلموا وكان في شيء كله يحلوا مستوام وإذا انفاتهم كله ما يجيبوا يحلوا مشاكلهم بعنف دائما يحلوا بطريقة سلمية وأهلية وكان شيء فاتهم اللجنة قاعدة كان طوالي بينادونا يعني ناس اللجنة طوالي نجوا نقاربهم وكان شغل بيستوي نجوا كان الشيف ده كانتون أو بكان اللجنة أو بكان الإدارة بأي مشكلة كان دائما نفتش الحلول السلمية.
1: طيب أنت نموذج كه أنا مشكلة واحدة بيجت وأنتوا في الفدرالية أو في اللجنة قدرتوا حلوا ده نموذج أنا مشكلة كي.
0: كويس نديك يعني مشكلة أخيرة مس حصلت يوم 11 في شهر 11 في جوس أويش في كانتون حيمات مكونا بات زراعة مال أكلة قدرنا أن إحنا ناس الفدرالية واللجنة نحلو المشاكل وفالحمد لله يعني عندنا يعني السنة جابوا لنا يعني ناس مكلفين بالمراحل والمنازل والناس يعني من الدركة أن الرؤى الجننتي معهم مشينا سوا وقدرنا للناس ده لميناهم ومشكلتهم دي هناك ما قدرنا يعني ما اتفقوا كله قدرنا جبناهم وكل جينا قعدنا تيت وحليناه في شهر 11 ده بحل سلمي وكل شيء وببساطة والناس دي كلها فرحانين وكملنا وشتينا عاش.
1: يعني هل انتم من بدوتوا خلاص قد تخدموا والامور دوروا تحلوا المشاكل ده هل المزارعين والرعاة الرعاة جاي يلتزموا بمكان الخصص لهم يمشوا والمزارعين هل جاي يلتزموا بمكان المال ينزل فوقه والبجي يقطع فوقه والبجي يشرف فوق ده ما بحرطوا ولا حس كل العملية دي مستمرة
0: لأن بعضنا المزارين أصلا كلهم ما قاعدين يعني بيحترموا المراحل وبعضنا البقار كلهم ما كلهم منهم بعض كلهم بخلوا مراحلهم بتلفوا برا من المراحل يعني كشعب وكل شيء منظمين نسوي التوعية لكن في الماضي بعد ما نجوب الزول الصور غلط نجوبه للإدارة زمن ما فيه يعني تطبيق رسمي إشان للناس الإنسان التلف بالقانون يلزمه أو يعاقبه إشان ما يكرر فالحمد لله السنة ما مجيه أنا الجنرال الديليجي أنا البروفنس عن سلامات الأسا قايد هو بنفسه قدر يعني بقت جاء ولمانا بكوننا أي زول يحترم المرحال والمنزل والمورد طول المزارين حتى الرعاة كلها يحترموه وإذا زول ما احترمه كان فلابد يجروا فوق القوانين هنا الدولة القاعدة فالحمد لله السنة ذاك يعني قدرنا مشينا بشيء ما شاء الله وكان زمن نسوي توعية ساكت لكن السنة قدرنا سوينا شلنا البنتير نسوي الباليس بروفيسوار كان زمن المرا هيل عندنا المشاريع او سواء الحكومه تجي تسال لنا باليس الباليس من رب جوه كان عنده مشكله مثلا زراعه قريبه او حل بسوي لي باليس الفل خله ما بسوي لي بدل كده ده كل زمن كان نلقى فوق صعوبه زياده السنه بمجيها الجنرال اللي بعد افكار الادانه وتوجيهات الادانه قدرنا شلنا بنتير البكان ما قدرنا عند باليس نقدر نسوي في المراحل ده يعني باليس بروفيزوار ببنتير احمر تلصوه في الشدر لان للمزارعين كله يحترموه البقاره كله يحترموه وفي نفس المكان قاعدين نسوي توعيه عشان البكان كان عنده بنتير ده الجانبين كله تحترمه، حتى المزارعين كل أيده قالوا زمن فينا التوقيين بتمشي، لكن ما عارفين المنزل كم كيلومتر، ما عارفين المرحال الماء عنده باليز ده ما قدروا ميزوه، لكن السنة قالوا نظام القمينة بيدا بالهام بيجي سمح.
1: طيب سيد موسى عيسى، أنينا قال نسمع يومين ده في الحلة بالنسبة للروح.

0: الروح اللي بيقولوا من قمه من الشمال هناك جو قريب في أراضي هنا سلامات، يعني من 35 كيلومتر ما دلوا إلا في طردة واحدة هناك اسمها لبن.
1: صحيح السنة دارتنا ده في مكان مراحل اتنين نفسي مرحل هنا لبن ده عندنا مكان وسط الناس فعلا زرعوا فوقه. أصلا أمس المشكلة اللي حليناها دي كلها في مستوى حوالي هنا لبن في قوس عبيش، قدرنا يعني بقت مضيئنا أول هجاء وسوينا التوي وكل شيء دلينا نزلنا وقدرنا فكينا. أصل السنة دي فيه النهاردة الأول الناس الجودة اللي يقوى الصعوبات دي، لكن أصل الناس الجو أخير ده يعني مشكلتهم دي انحلت. حتى عندنا ناس مرحال هنا قوز مابلي البقى دي بالبون هنا قوز مابلي الناس بصوروا من الطريرية وبقض منهم ده مش الدلة لحد في القياس حداد القياس حداد اللي الطريرية بسبب الأقل 30 كيلو وغيلة زيادة. بدل كده قدرنا جلسنا يعني ناس اللجنة ومع الشيف دي كانتون ومع الأسكر هنا الأمني قدرنا يعني عند منزل هنا الواق قدرنا جينا وقفنا فوقه والشيف دي كانتون كله الله يبارك أدانا يعني مساعدة مثلا كيان يعني سيما وحديد قال لنا واجب الواق ده اللوكاليزي الرسمي من مكان الواق وليت الرياده كان طار ما يفوت 10 كيلو ممكن نادم كان صار ساعتين عشان ينزل هو كله يرتاح. بعد هدى عندنا برنامج الثاني عندنا منزل واحد بنادوه هنا كوبو اركلا كله قريب هنا مكان الكورس انا الخيل ده دو كله عندنا فوق النظام كان ربنا وفق كلنا جهزوا هدى كل واجب منزل ده رغنا فوقه وسوينا كل شيء اكون السنه الثانيه كان ربنا درت الله جاب الضئينه ده ثاني المشاكل دي نفودوها. وصحيح قبل ده اشياء زي ده في السابق ده يعني قاعدة
0: يعني حسب المفهوم حسب التوضيحاتك يعني المشاكل دي في البدايات لكن اللجنة في الناس الجايين ورا ده معناتها خلاص انحلت الحمد لله
1: انحلت
0: يعني من الفدرالية دي قمت قد تخدم الحمد لله ولاية سلامات بصفة عامة بتانا المشاكل هنت المزارعين والرعاة دي بقد ما فيها. طيب شنو المشاكل كل قد تواجه اللجنة يعني ما يخليها تمشي قدام وما يخليها تتطور في عملها اللي هي قد تسيدها؟
1: فالحمد لله يعني اللجنة من أسست سنة 2004 في الوقت التالي يعني مشروع واحد بنادو المبهايم أول مشروع جهني وبدأ يعني هو ومع الحكومة والسلطنة كل القنوات اللي اجتمعت وأسسوا اللجنة. في الوقت التالي يعني اللجنة دي يعني في مساعدة تجي من اتجاه المبهايم حتى باعت خيل وباعت يعني أدتهم معدات وفي كل شهر وقت البروجي قاعد يعني بيجيب قروش 60,000 وحتى يعني احنا الأعضاء هنا اللجنة من نشوك 200 ماشين ما شاء الله لكن عندنا فترة البروجي بعد ما كمل القروش دي بقت ما فيها وكل شيء يعني جات فترة 2006 وجاي حتى حصلت المشاكل يعني هناس اللجنة فكرنا وجينا قاربنا الحكومة والسلاطين قلنا خلينا نقوموا بالمسألة دي. وكد ما قمينا في بعض من الإدارين ما بخلوا اللجنة بتخدم زمن مرات تلقى السوبريفي واحد بجوبه بخلي عمله للجنة بدل يساعدها اللجنة دي بكون هي بتساعد الحكومة لأن كان الناس عايشين عافية ده الهدف عن الحكومة اللي بتدورها. بعض من السوبريفيات وكل شيء هم ما بعرفوا المراحل ما بعرفوا المنازل الزول من الرؤاة أو سواء من المزارين منايه الجقالة بقبلوه وطوالي يعني ما بخلوا الناس دي بنتمشي. وحتى كان جينا كلمنا وكل شيء يعني ما في متابع للإنسان الغلطان ده وقوه في غلطة إشان سنة آخر ما يتكرر. بعد اللجنة حتى يعني عندها مادة ما عندها بتخدم يعني باتجاه يعني ماديتها الخاصة نشكو يعني اللجنة بس تشك قروش 500 أو 1000 عندنا موتوك حلالك أو كم موتان قصر أن أجروا موتات اللجنة تمشي لأن من قدات حتى الفنانسي مادة ما عندنا شيء خلاص انينا بس قاعدين ندبر بنفسنا مشينا مسافه. لما امس الله يبارك مجيهنا الوالي الجنرال اسمك بعد ما لمانا ووضحنا له صعوباتنا المبطه خلينا نمشي قدام لان لا عندنا دراجات ولا عندنا يعني ماديه ولا في نص شيء ما في بدل ده الله يبارك وفكر وصور لنا تنظيم داخلي في لبنا بس وقدرنا يعني لقينا شغل بسيط اسهل لنا قاعد بيساعدنا. ده الاسباب زمن كان قلت الفينانس ما قلت الموتات قلت الدراجات ما عندنا ده لان قاعد نلقى صعوبات زياده واحتنا فالحمد لله قال لنا في المستقبل ان شاء الله ممكن دراجات ولا بنلقوا ان شاء الله بيساعدنا.
0: معناتها يعني النظام الاخير حس اللجنه قد تخدم خدمتها بنظام تمام ماشي ومشي بالتطور
1: الحمد لله ماشيين كويس لان قبل نشك من جوب ناس تشك انت الجوب دي وقفت لان عندنا شيء في الكيس هو ده قاعد بيساعدنا.
0: رئيس الفدراليه التنظيميه للرعاه والمزارعين بولايه السلامات يعني بصفتك كنادي مسؤول قد تخدم في الجانب المدني ده وقد تسعى من خلال الفدراليه عشان تحلوا المشاكل ان وجدت بين الرعاه والمزارعين. شنو التوصية الخاصة تقدمها للمزارعين عشان يتجنبوا الفتنة وتكون عملكم يسهل وأما تمان تكون وشان إن شاء الله بصفة عامة نكون نعيش في السلام؟
1: وشكرا. قبل ما ندي وصايا ممكن يعني في توقيع كل قاعدين من سواء من مشاكل اللي قاعدين يعانوها بالأخص كان الرؤاد وكان المزارعين حتى قاعدين يشوفوا كتوقيع يعني مشكلة تغيير المناخ لأن زمن الخرائف ما مثل هسا. الخرائف هسا غيرت كان يعني زمن بكون الخريف عنده وقت بيجي وبيجي في كله في ما شاء الله علمي كله قاعد قش قاعد. لكن أصلا في اللحظة الأخيرة تغير المناخ ده دخل زيادة، أول كبهر عزوم ده بيجينا بدري، الرؤاد ممكن بعضهم قاعدين في الجنوب أو أزيد من موين شاري كله، وكت البهر عزوم بيجي وقاعد نلقوا الرؤاد بتقع في مشاكل كثيرة، حتى ده كله قاعد نسوي التوعية مثل السنة الفاتت قدرنا من هنا مشينا بوم، وللرؤاد هناك ده كله بلغناهم بكون لا تقود لما البحر يجي ويتأبكم، مرات بعض منهم يندسوا بالبارك ناسونال، والبعض منهم يقبلوا هنا، بعض منهم يقبلوا يخروا في الجنوب، يعني بيتعبوا زيادة. ده كله قاعد نسوي لهم توعية، لأن في تغيير المناخ ده كل من الواجب كي يشولوا يعني إجراءاتهم اللازمة كي يعني يجوا في الأوقات المحسنة قبل بحر أزوم ما ينزل. الثاني يعني مثل كوصايا للمزارعين، أنا منقول المزارع والبقاري هما مثل ديوت البهيمة، لأن البهيمة دي كان ديتها واحد بيجي ما في ده ما في لبن أصل خلاص، لأن هما الأثنين هما شركاء، وكون المزارعين والبقار ده ديوت وهن الماسكات الدولة. نوصل المزارعين نقول يحترموا المزارعين، ما يحرطوا في المراحيل في المنازل وفي الموارد، وحتى بدل ما قلنا بهايم وزراعة فلا بد كي الغلط ده مرات دقاق دي بيجي، بات احترموا المراحيل والمنازل والموارد. اذا التلاف جاء نطلب دائما بس سيد الزر يمشي يلقى الشيف دي فيلاج حقه، والشيف دي فيلاج يلقى الشيف دي فريق، ومع الشيف دي فريق ومع الشيف دي فيلاج وسيد الزر وسيد البقر، هم من بياناتهم بس يقودوا الزراعه دي بدل التلاف بيجي برا منا يحلوا. اذا فاتهم يرفعوا للجهه اللجنه المكلفه بالمشاكل البقر والمزارعين، يعني احنا قاعدين جاهزين كالليل وكالنهار، ارقامنا كلها مقسمه لهم، ينادونا قادرين نمشي نحلوها، وكما ان كلها كان جوال الاكبر مننا. دائما أنا نوصل نقول العنف ما بجيب حلل، دائما اللي بجيب الحلل إلا التعايش السلمي، وكان زول بنفسك إنت مشكلتك زرقك كلك بدوك 10 أو 100 شوال وتودي فوق أبن آدم، وإنت تلقى سبب يا ريت قعدت هيت ومشكلتك انحلت، فلا بد الحكومة ما تقصر، كان اللجنة ما بتقصر، الزول مظلوم ده كان جل اتجاه المسؤول ده، فلا بد نحل مشاكلنا ببساطة ونقول زي زمان بقول البقال والمزارع إيش ولبن.
0: إن شاء الله هذه التوصيات تجد أذان ساقية والناس تستمع لها عبر إذاعة ونماء متيمان 98.0 وتجد الأذان الساقية ويعملوا بها إن شاء الله. طيب شنو وصيتك للرعاة؟
1: كويس، يعني هم ذات بنفسهم المزارعين ده أخوانهم ولادهم نفس الكلام، لأن من واجبهم الرعاة يروقوا ويسوروا دائما بمراحلهم، ينزلوا في منازلهم ويشربوا بكان اللي بيستحق لهم بكوني يوردوا فوقها، وبيدا كله ما قدر الله تلاف مرات بحصل، الناس دي كلها ما بتستوي، في زول واحد يعني من المال دي يضرب مالها أو يأثر في المال أو يضرب رائي أو هد واحد اثنين ثلاث، إذا حصل شيء نفس الكلام الرائي كله بنفسه يجي يلقى الشيف دي فريق حقه، والشيف دي فريق يلقى الشيخ الحلة في مستواهم ده وصون ده، هم بيناتهم خليه يقول تهد ويحلوا مسألتهم، هقعدوا تهدوا مسألتهم ما انحلت طوال يكلموا اللجنة والشيف دي كانتون اللي هم قاعدين في ترابة ده يكلمون نفس البكان، وفلابد اللجنة تمشي هناك لقينا حل لقينا ما لقينا كله، فلابد نجيبوه هنا وببساطة بس نحلوا مسائلنا. دائما احنا نطلبوا ده كان المزارعين مع البقار ده دائما بيناتهم المفاوض بتقى يحلوا مشاكلهم بينهم، ده بس أنهنا ده طلب الحكومة ذاته، وده أنهنا هدفنا الوحيد ندور وخليه بعد ما قدرنا حلينا مشاكلنا ده نفكر في مشكلة التطوير، ما نقول دايما بس نحل مشاكل ممكن نفكر حتى نسوي زراعة تجيب أنتاج ما شاء الله، البهايم كل نفكر نجيب بهايم اللي بيجيب الإنتاج، وبيناننا دايما نكونوا كرجل واحد وفي بلدنا الشات الوحيدة كلنا نعيش سوا نأكل سوا نشرب سوا، وده ما بكان مع ربنا.
0: أستاذ المستمعين والمستمعات، إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من الواقع من إذاعة أونماء أم التيمان، فلا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا في هذه الحلقة الأخ أستاذ موسى عيسى رئيس الفدرالية التنظيمية للرعاة والمزارعين بولاية السلامات، وإلى أن ألتقيكم في حلقة آخر مع ضيف آخر، فمتابعة سعيدة.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد، عن جميعنا صباح الخير الأحبة المستمعين من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5. أحبنا أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير انجمينا، صباح الخير مستمعينا اللي حاليا قاعدين بيتابعونا من بريمي ديزم ترزم كاتريم سينكم سيزم سيتم ويتم نفن ديزم عاصمة تلقى معانا من مختلف الحلال مجاور عاصمة جمهورية تشاد والضواحيها. صباح الخير لكل مستمعينا اللي حاليا قاعدين بيتابعونا من الفرقنة والحلال، قاعدين بيتابعونا من داخل المدن الأخرى بداخل دولتنا تشاد. 75 دقيقة نعيشوها سوا، 75 دقيقة نقدر نقدم لكم أغاني مختلفة تلقوا فوقها بلاقات، وإذا كان الساعة 7:15 دقيقة تلقوا النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي. بعد النشرة لو كان في زمن نقدر طوال نواصل ببلاقاتنا المفضلة ووصاتنا الصباحية مع المستمعين. بعد ما سميت الزميل باللغة الفرنسية هو كمان دينا جايف لغران خلال ساعتين معكم، والنشرة الصباحية باللغة الفرنسية هناك مع زميل ياسين ابن أحمد. كابين تكنيك روكوبير قل المكان للزميل توبوي غابرييل شال القيادة، خلاص نكون سواقي. الكوردوناسيون اسيري الزميل دوالوم غيوس هو كمان معنا خطوة بخطوة في متابعة البرامج الصباحية. مني في تقديم معكم جلال حسين يحيى، كونوا معنا دائما. نرجع نسمع أول فاصل، خلال كان اخترنا لكم عيون، بعد الفاصل كمان طوالي نواصل.

بعدما سمينا أول فصل لغنيمة الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوس نرجع ونقري بعض من البلاغات. الدليجيه انت الحكومة بمدينة أنجمينا هي بس الرئيسة انت البئسة للرسانسيمان عن السكان والسكن الثالث اللي بيسموه RGPH3 لها الفرحة تشكر لكل السياسيين ورجال الدين ولا ناس عن المنظمات انت المجتمع المدني والدليجيات عن الكاركي وشيف ديكاري ولكل السكان عن مدينة أنجمينا الكان شاركوا في وقت الحفلة انت التوئية أو السنسيبليزاسيون للحسابات انت السكان والسكن لمدينة أنجمينا البيج يوم السبت يوم 4/7/2026 في أوتيل راديسون بلو. وبالمناسبة دي تطلب بتنقلوا لكل الله مسائل والسكان عن أنجمينا قليل يزود في التوئية ويفتحوا بابهم لعشان يستقبلوا الناس البقوموا بالرسانسيما عشان يسجلوهم. مضت في البلاغ ده الدليجيه انت أنجمينا الدليجيه انت الحكومة هي مدينة أنجمينا هي كمان السيدة مدام أمينة كوجوانا. الإدارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لهم أسماهم دول عشان يمشوا في الإدارة انت الوزارة بأوراقهم لشيء مهم بقسم بكونوا الأراضي حقهم ده عندها مشاكل. مطلوب من السيد إبراهيم جبرين صالح هو عند نجا في ساجيري كوكاي سيكشن 1 يلو دي لو دي. السيد إساق يحيى عبد الله هو كمان عند ترين في كارتي النوارة سيكشن دي يلو 70 لو 25 26 27 و 28. السيد عثمان عبد الله عيسى هو كذلك يعني عند نجا في كارتي الدينيو سيكشن دي يلو 63 لو 1 و 2. السيد عبكر أحمد جيلان هو كذلك عند نجا في كارتي أنجاري كواس سيكشن 1 يلو 1 لو 10. السيد إدريس إبراهيم كذلك عند نجا في كارتي أنجبو سيكشن 4 يلو 128 لو 12. السيد علي أبا مالوم هو كذلك عند نجا في كارتي تانجيلي سيكشن 1 يلو 135 لو 8. فكي صالح بركة هو بركاي كذلك عند ترين في كارتي ديجل كودو سيكشن 1 يلو 91 لو 12. دول كمان هما نفرين منهم كمان عبد الله جبرين وآدم أمبودو عندهم نجا في مشاغا سيكشن دي يلو 284 لو 3 4 5 و 6. مطلوب من السيد عبد الله جبرين إساقة هو كذلك عند نجا في كارتي هرنجاجي سيكشن 4 يلو 34 لو 6. مطلوب من السيد السيد محمد آدم إبراهيم والسيد حسين أبكر عندهم نجا في كارتي ديجل كودو سيكشن 3 يلو 101 لو 8 و
السيد حسين أبكر كذلك عند نجا في دجل كودو سكشن 3 إلو 111 لو 8. أخيرا كمان من السيدة فاطمة أبا محمد هي كذلك عند نجا في كارتي مشاغا سكشن د إلو 53 لو 13 ولو 15. السيد محمد عبد الله عبد الله كريم هو كذلك عند نجا في كارتي مشاغا لو 15 إلو 53 أفن لو د إلو 53 سكشن 4. نرجع نستمع لبعض من الدعايات، وبعد الدعايات ممكن نرجو النشارة الصباحية.

0: 7:15 دقيقة في داخل استديو عن الإزالة الوطنية الكادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميل حسن مطر بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور حسين جلال حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. نعلم يوم الخميس يوم 9 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير لماي هلينا كان استلم أمس 100 وتاير منهم 50 أمبولانس و50 بيس. السيارات دول جابتهم الإمارات العربية المتحدة. كبير الحكومة سفير لماي هلينا كان استقبل أمس المرسول الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان اللي كان قاعد هنا في تشاد. واحد معايا بما يخص الدور اللي بتلعبها المنظمة في إطار هنا الخدمات الإنسانية. وزير الدولة وزير شؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشادية هنا الخارج دكتور عبد الله الصابر فضل استقبل أمس القنصل الجديد هنت دولة الجابون في تشاد أليا مايفا بونغو إنديمبا جاد قدمت مكاتبها هنا الخدمة في تشاد. وتسمع خبر آخر. مساعدات كان استلموها رسميا أمس الصباح في نقاه تل أمة 50 وتير أمبولانس و50 بيس آخرات. أنا نقل الطلبة جابتهم الإمارات العربية المتحدة. المناسبة كان رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لماي هلينا هو كان استلم المفاتيح هنا سيارات دول وأنطاهم للوزارات بخصوص تفاصيل الخبر. نسمع ما تجاني حسين رمضان.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة بطرفنا الصندوق أبو ظبي للتنمية جابوا مساعدات لمجالنا التعليم العالي ومجال هنا الصحة، وده كمان بدخل في قوين العلاقة السمحة القادمة أم بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة. المساعدات هنا اليوم جابوا 50 باص كبير عشان بنقلوا فوقها الطلبة هنا الجامعات و50 سيارة أمبولانس مجهزة لوزارة الصحة العامة. الهدف من المساعدة عشان بقووا القدرات من المؤسستين في تشاد. في بداية المناسبة كلم القائم بالأعمال أنا سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة القائد في تشاد سعادة محمد المهيري قال المبادرة دي توصف العلاقة والصداقة القادمة أم بين البلدين.
3: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
2: وعشان العلاقة السمحة القادمة أم بين الطرفين كلم وزيرنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حجة وقال
4: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجدد، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
2: في نهاية المناسبة سلموا المفاتيح عن السيارات لرئيس الوزراء السفير ألماي هلينا، ورئيس الوزراء سلم المفاتيح لوزير عن الصحة العامة. الخطوة دي توصف العلاقة والشراكة القوية القادمة أم بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة في كثير من المجالات المهمة.
1: فوقت ما بيسلم رسميا المفاتيح هنا الله وتعير دول للوزير هنا الله صحة الوزير الأول كبير هنا الحكومة فرح من التعاون القائد أم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشاد، وطلب من مختلف الناس اللي بيستعملوا الوتائر دول خليه يستعملوها في دربها. خلينا نسمع للوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألا ما يهلينا.
5: شكر كثير لغوفرنمان الإمارات العربية في الدون الأنتونا اليوم دون أنا بيس ودون أنا أمبولانس. أول كل غوفرنمان إماراتي أنتونا دون ما بريمير فاما في، لكن غوفرنمان إماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين أنا سانتي ودومين أنا إدوكاسيون، لكن في الدومين آخر كل غوفرنمان إماراتي جاي سعودنا. أنا أقول شكر كثير لرئيس أنا إماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس ديبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتي اللي في محمد إدريس ديبي إنه ما النهيان وأمبيلانس اليوم لجينا شل 50 دا يقدروا يساعدوا منسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا ماردانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدر يجيبهم في جران سانتر دي سانتي ويقدر يدبلاسي ميشيل شوفتو في يومين الفادة كوليرا مرق ببروفنس وين تشاد كان أول بيست دول ميشيل دا كان ما عندنا دا كوليرا دا يقدر يشيل دولة كلها دونك دا يعني دون المهم في دارك يقدر يمشي قدام بلا اتوديان فورمي كده دار دا ما يقدر يمشي قدام كان عند مال كلها كان ما بوبلازيون هاغ ما فورمي دا ما يقدر يمشي قدام دونك بيس لقنا اليوم دا يقدر يساعدوا اتوديان دول في موفمان في الانيفرسيتي الجاي في بلادنا فوالا سكر كثير في ريلاسيون انا اماراتي ما تشاد كالي ريلاسيون داي بامشي قدام

0: قام هنا الأمم المتحدة للسودان اللاجئ هنا في تشاد وحج مع الوزير الأول بما يخص الدور الطلبة المنظمة في إطار هنا الخدمة الإنسانية. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد أحمد عبد الكريم.
1: بعد الزيارة القام بيا في صباح البلد خصوصا في المقيمات هنا اللاجئين السودانيين ودل عشان يعرفوا الصعوبات والمعاناة البعان من اللاجئين السودانيين وأيضا لقيان الحلول المناسبة للأزمة السودانية القيدة تزيد ونتائج السلبية للدول حن الجوار. في دا المبعوث الخاص حن الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو قبل في نجمينا وسوى مقابلة مع رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا وقدم لي الأسباب هنا زيارته القنبية في المقيمات هنا اللاجئين إضافة للدور اللي بتلعب الأمم المتحدة حول الأزمات والأعمال الإنسانية. كل السفير ألمي حلينا رحب بالمسؤول الأممي الجفي زيارة وقال بكون تشاد رغم الإمكانات المحدودة ما سدت أبوابها يوم واحد في وجه الناس الفارين من الحروب ويدوروا ينجو بأرواحهم. وتشاد ترحب بأي فكرة تجيب الحل للأزمة السودانية من أساسها. من جانب المبعوث الخاص حن الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو بعد ما مرق من المقابلة قال بكونه زيارته هنا في تشاد خصوصا في صباح البلد ده سمحت لي عشان يشيف من قريب الأوضاع عن اللاجئين وسوى نقاشات مع السلطات المحلية واللاجئين إضافة مع المجموعات عن الأوين المعنيات والمجتمعات الاستضافة وأيضا المجتمع الإنساني القيدين بخدموم للاجئين. وقال بكونه هو لاحظ بمجيء موجات جديدة من اللاجئين السودانيين بعد من نمدا ذهابهم جو. في نهاية كلامه بيكا هافيستو قال بكونه كل الحنبولات القيدة تواجههم دي قيدين بلقوا لا حلول مناسبة ودا من قبل المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني القديم بخدمه في الخدمة الإنسانية في صباح البلد. وهو بيقدم في الملمة هنت الأمم المتحدة الجاية دي بيقدم تقرير حول الأوضاع الإنسانية عن اللاجئين السودانيين إضافة للمان الموارد من جانبها تساعد في تلبية الاحتياجات عن أكثر من مليون لاجئ سوداني في داخل الأراضي التشادية.
0: وزير الدولة وزير شؤون الخارجية تكامل الأفريقي والتشاديين هنا الخارج دكتور عبد الله صابر فضل كان استقبل أمس الصباح القنصل الجديد هنت دولة الغابون في تشاد أليا مايفا بونغو إندومبا. جاد قدمت مكاتبها هنا الخدمة للوزير هنا الشؤون الخارجية. تفاصيل الخبر نسمه مع حجه وحبيب عمر.
2: في جانب حنا قوينا العلاقة بين بلدنا تشاد والغابون دا في جانب حنا طورين العلاقات الدبلوماسية. في دا استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل استقبلها للخنصل العام الجديد هن جمهورية الغابون القاعدة في بلدنا تشاد السيدة أليا مايفا بونغو. الطرفين حجوا وناقشوا في مدة 45 دقيقة كلموا في مختلف المجالات هنت التنمية اللي بتدخل في فايدة هن الدول التنين خاصة في جانب هن الدبلوماسي. بعد ما مرقت من الملمة الخنصل العام الجديد هن جمهورية الغابون مكتب تشاد أليا مايفا بونغو ردت للصحفيين وقالت تكلمنا مع الوزير في أهمية هنفتحين الخنصلية الجديدة للغابون في تشاد والهدف منها قوينا التعاون والأخوة بين الدول التنين. وقالت دولتها الغابون جزء من مجموعة دول هنت السيماك والتعاون دا بلشك بقوي الجانب الاقتصادي والسياسي ودا لفايدة هن الدول التنين تشاد والغابون. زادت في كلامها وقالت التعاون دا بنفس من خلاله أول أمل هنبني مشروع قمة المياه الكان طلباها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في الأيام الجاية. نذكركم بكونه فتح الخنصلية الجديدة من دولة الغابون القاعدة في بلدنا تشاد.
0: أجهوا حبيب عمر المشروع هنا سويد بليس نظم

0: ورشة تدريب للمجموعات. أنا مختلف الرجال الدين اللاجئين من 17 ولايات هند تشاد. تفاصيل خبر نسمو مع محمد عمر إدريس.
1: مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويد بليس خط فيلوب صميم استراتيجيته تمكين الفتيات المراهقات والشابات وده من خلال ركائز الستة التشمل تحسين مهارات الحياة والصحة الإنجابية. في ده بقت نشاطات هنت الورشة اللي كان نظموها لفايدها الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين عشان يقووا قدراتهم ويجعلوا منصاتهم أي البلاتفورم حقهم يكون أكثر تنظيما وتأثير في الميدان. المنسق الوطني هنا مشروع سويت يوسف أواري نيسا قال الورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقبلوا هيكلهن مكاتبهم أي مكاتب هنا منصاتهم ويقووا قدراتهم وده من خلال برامج تدريبية صمموها خاصة عشان يخطوا خدمة سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
2: البروجي سويت هو بروجي يخدم للتمكين المرأة. تمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت عشان سياسة على الحكومة بالسياسة على بارتنر حقا دول مشروع ده جابوه عشان يساعد العوين عشان العوين هم بذاتك كبساعدهم ده يساعد الرجال وأي شيء يبقى في كوميونيتي هناكو ده بلاكو انتو ما يبقى بس كي انتو المسائل الأول انتو بس تحفظوا أي شيء أي كلام ده يفوت بيكم عشان انتو تمثل الشعب عشان ده هنا نعدناكم هنا عشان نوعوكم نوروكم الشنو المشروع بسيء وننظموا بيناتنا معكم ما علينا انتوا ما علينا سوا ننظموا وكيف الهدف هنا تمكين المرأة ده يكون حقيقي.
1: نذكر بكون الأيام الثلاثة هنت الورشة تكون فرصة النقاش مفتوح وتبادل خبرات والتزامات متبادلة بخصوص قبلين المنصات هنت الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بخصوص تمكين الفتيات وحسنين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
0: محمد عمر إدريس. آخر خبر في إطار هنا المتابعة هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن الأعضاء هنا اللجنة المحلية هنا الديبارتمان هنا أسونغا في ولاية وداي كان مشهور في فرشنة عشان يشوفوا كيف العملية ماشية. تفاصيل الخبر من فرشنة نسمه مع أبو بكر موسى نورين.
3: تم الزيارات الميدانية بتاعت المتابعة تعداد السكان والمساكن وفد حمد اللجنة المحلية برئاسة الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر وصل إلى مركز الإداري بفرشنة وقالوا مع الإدارة المحلية والمشايخ ناقشوا كيف ماشي التسجيل والمشاكل الموجودة. رئيس المركز الإداري هنا فرشنة وقيت سرع ومنسق اللجنة المحلية إبراهيم أحمد شكر المواطنين على التعاون وقالوا لازم الناس تقف وقفة واحدة عشان نكمل التسجيل كل السكان. مسؤولة حنت الإحساء أمنة حارون قالت أشتغل ماشي كويس ونادى الناس خليه يواصلوا ويتعاونوا في أيام الباقي. عضو المجلس السياسي الوطني حماد أفدين قال التعداد ده أساس التخطيط والتنمية وطلب من المواطنين يستقبلوا الناس الإحساء ويجاوبوا على أسئلتي. الأمين العام هنا محافظ أسونغا محمد إيسا بكر شكر المشايخ والمسؤولين على دعمهم وطلب بزيادة التوعية وإكمال التسجيل في المناطق الفضلت وناشد كل الناس التجار والمسؤولين والأسكر المواطنين يقفوا مع الناس الإحساء عشان التعداد ينجح. في نهاية الزيارة الوفد جمع مع ممثل المنظمات والمشايخ اللاجئين عشان يرتبوا لبداية تسجيل داخل وعسكر. من فرشنا أبو بكر موسى نورين للاتصال الوطني التاجيل.
0: شكرا أبو بكر موسى نورين. أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:30 بدأ كمل نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هالينا كان استلم أمس في نقاء هنا الأمة 100 وتاير منهم 50 أمبولانس و50 بيس جابتهم الإمارات العربية المتحدة لتشاد. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هالينا كان استقبل أمس الصباح المرسول الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان القائد في تشاد وحجوا معايا بما يخص الدور اللي بيطلبها المنظمة في إطار الخدمة الإنسانية. وزير الدولة وزير شؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشادي هنا الخارج دكتور عبدالله صابر فضل كان استقبل أمس الصباح القنصلة العامة الجديدة من دولة الجابون في تشاد أليا مايفا بونغو إنديمبا اللي كان جاد قدمت مكاتبها هنا الخدمة في تشاد. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتبه لكم ليونيل لانومينغار مصطفى بشارة محمد محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبي جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميل مطر حسن بن علي وسمينا فاصل الصباحي نرجع ونواصل بباقي بلاغتنا المفضلة. 37 دقيقة في داخل الإذاعة الوطنية الجديدة بالعاصمة أنجمنا. الإدارة إن وزارة التمدن والسكن تطلب من جميع الناس اللي كان نطر لهم أسمائهم ده عشان يمشوا في الإدارة بأوراقهم بأوراق هنا بيوتهم بيكونوا البيوت ده عندها مشاكل. منهم كمان السيد محمد الدود إبراهيم في كاركي ديجيل كودو سيكشن 3 إلو 101 لو 8. السيد حسين أبكر كاركي ديجيل كودو سيكشن 3 إلو 111 لو 8. السيد عبد الله جبرين في كاركي إندانا في كاركي مشاغا سيكشن دي إلو 284 لو 3 4 5 6. السيد آدم أمبودو كذلك إندانا في كاركي مشاغا سيكشن دي إلو 3 لو 5. السيدة فاطمة أبا محمد عندها نقا في كاركي مشاغا سيكشن دي إلو 53 لو 15. السيد محمد عبد الله كريم عندها نقا في كاركي مشاغا سيكشن دي إلو 53 لو 15. الناس دول خليهم شو بأوراقهم يعتبروا البلاغ ده كونفيكاسيون بلاغ أنا فرحة. شايب جدة الشيخ جدة خالة آدم علي جبرين علي بلاما شيخ كونغولي لهم الفرحة ببلقوا لأبا جدة والأبدنة في كلويتي ديبتي صالح والمات في سولي إيسا والأشيق في مدوان بطمة جدة إلي والأليفة الرئيس جدة جبرين جدة جومبو الطيب بشارة آشي أفوانا أحمد موسى وزوجته زارة بني في أنجوكو بلاما البشير طاهر في أمساكنة عبد الرحمن البشير وزوجته الرئيسة إجيلي عبد الرحمن نانا وزوجته زينة بلاما جدة جراد وأسرته في أمساكنة ديليجي محمد بشير وأسرته في فواد أبا كاكا والدقلة في فرشة الطير جرمة إلي وزوجته أدمة في أدري الرئيس هارون خميس في بادية جومبو والخالة بلاما قادو في جيليجي الكونسي أو المستشار تيلا فلا تيلا فلاتي عمر فكي احمد عمر كلهم في مشاغا سليمان شيخته في علايا الحاج هارون دراك وكلهم في هرنجاجي والشباب هنا الدجال والشباب هنا المر وكل الشباب هنا العاصمه الداخل والبرة عشان يحضروا بمناسبة حين عروس حنا ولدهم جدة شايبو الكان بقى يوم السبت والأزومة بتقى يوم الأحد في ديجيل حين بلاما جدة مكايلة بلاق حنا هزين أو بلاق حنا وفا.
بلاما إما آدم عبد الله آدم آدم حسين محمد شريف حسين آدم جدة آدم هارونا جدة الشيخ كوشا دليجي آدم موسى مينا بشارة آدم علي قربة حسن حسن حسن صالح بشارة سجير عبد الله رمضان صالح موسى يحيى عبد الكريم الحاج هارون عمر عيسى عمر عيسى هارون عبد الكريم الحاج جدة عبد الرحمن غرغورة قال عبد الرحمن جدة بشارة دليجي إدريس عبد الله إما موسى موسى بشارة إلي بشارة رمات مطر قال صالح عبد الله محمد هارون بركو عمر رمات إدريس عبد الله شيخ شايبو محمد موسى إدريس المهدي عبد الله محمد فريدي جدة محمد قال جدة إدريس الجو شيخ عبد الرحمن حسنة جبرين حسنة دليجي إما جدة تراب قال حسيني عبد الرحمن آدم محمد آدم أحمد شيخ هارون جبرين عبد الرحمن بشارة جدة صالح عبد الرحمن جدة دليجي تجاني علي جدة عمر دليجي أبكر جدة اللوان عمر رمات جدة إلي محمد شيخ محمد بلاما قميص بلاما خاسم يحيى إبراهيم آدم إما دليجي الحاج آدم الشيخ البشر الشيخ البشر بخاري دليجي آدم بخاري دليجي حسيني مكايلة محمد أفونا مالم محمد سيد رمات إدريسة رمات شيخ عمر جبرين دليجي قدو جبرين شيخ أبكر موسى جدة حسنة بشير محمد بلاما عبد الله جبرين بلاما عبد الله جبرين سعيد عبد الله دليجي موسى آدم غندا عبد الله بلاما خالة بشارة محمد بلاما جبرين بركة دليجي سمجدة الشريف بلاما صالح مادي أزرق أزرق جبرين شيخ شيخ آدم شيخ آدم خميس بلاما علي سيد بلاما موسى حارو موسى هاتو موسى باتوري بلاما عبد الرحمن مكايلا بلاما إلي جبرين بلاما جدة غريما أبكر إدريسا شيخ محمد جناستي موسى عبد الكريم عبد الله بوبو اللوان سليمان محدي بلاما عبد الله إبيلي توم بشير أسرة محمد قال حسنة أدري بلاما إما آدم شيخ عبد الكريم بلاما لبيني شيخ عمر كوكاب شيخ عمر كوكاب حسنة جبرين إما محمد توم بلاما حسنة جدة شيخ جدة الحاج إدريسة قربة حسن حسنة أبكر شيخ محمد المصري مع كايلة إما بلاما طاهر بلاما آدم موسى بلاما قربة محمد بلاما حامد عبد الرحمن ضحية موسى بلاما جدة محمد شيخ محمد أمجوخلو عفوا شيخ محمد أمجوخيلوس عبد الله غومبو أحمد دونغوس بلاما شيخ كونغولي بلاما محمد تور بلاما أخي الزين بلاما أخي الزين بلاما سعيد بلاما عمر سعيد بلاما محمد غاندي بلاما هارونا بلاما محمد آدم بلاما صالح بلاما جبرين رمات موسى مكايلا شيخ محمد جولي أجولي أسرة جبرين عبد الله بشارة إلو بلاما هارونا جبرين إدريسة آدم أسرة معلوم عبد الرحمن الحاج دينا عبد الرحمن دليجي بول أكا دليجي موسى أبكر دليجي الحاج جدة دليجي
كواس ديليجي إما إيسا ديليجي جدة النور ديليجي عبد الرحمن زيريبي ديليجي سعيد حسيني ديليجي محمد حسنة ديليجي أبا إيسا ديليجي أجيد أخي ديليجي سيف جدة ديليجي ديليجي أحمد بشارة ديليجي أخونا المير آدم حسنة بلاما حسنة جبرين غرف جبرين كف جبرين غف جبرين غفرة الجبرين غفرة اللوان بلاما أبا كاكا بلاما سليمان بلاما عبد الله حسنة أبكر أمبدي شيخ الشيف دي كانتون اللوان كشلة دنا الشيخ جبرين رمضان الشيخ موسى ياردا جبرين بشارة الشيخ عبد الرحمن محمد الشيخ مكايلة مومن الشيخ محمد عمر الشيخ عمر موسى الشيخ إبراهيم كولي الشيخ غريما أسرة حسي هسيناتي أسرة أسرة الجوني عبد الله جلا الشيخ عبد الله جلاتا أسرة سمائين أسرة رمضان أسرة رمضان الفال أسرة معلوم صالح أسرة الحاج أبكر وأسرة الديبيتي إيسا بابا الحاج عبد الرحمن حسيني ولهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل والأخوان الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم حسيني آدم الكان توفي أمس يوم الأربعاء والصدقة بتق أيوم يوم الخميس في طامة هنبلاما إما آدم.

أحكي لك تحكي لي كلمات لها معاني مع الفنان الراحل السوداني ناظر قدر. نرجع نوقف الفاصل ونواصل مع المستمعين. أهلا بكم عبر الإذاعة الوطنية الجديدة إرنتي 94.5. المهندس تشقوي كبريل ممكن نسمع فاصل غنية تاني مع الفنان عاطف السماني. الفاصل ده ماليش الفاصل اللي نقول فوق الصباح سعيد لكل المستمعين بعنوان شلو بتدقل نحدو لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا من داخل العاصمة بالأخص من تكرة نبي مرون سماع شلو بتدقل شلو بتدقل.

چلوبی تا دیگل مرسوما قطم جدی چلوبی تا دیگل مبتی نسی تی نسی کف ممشوط اصلی چدی فدل بیت چدی يا سلام نقول فوق الصباح سعيد صباح الخير للمستمعين الحالين قاعدين بيتابعونا بالذات لكل الامهات الحالين قاعدين بيتابعونا وين الرص او الرسم وين المشات البنادي كلو اي وين يا سلام نرجع نلقى المهندس الزميل جابرييل اللي سمينا فاصل قناه الثاني بعد الفنان عاطف الزمن بعنوان كلو بيت الدجيل اها من فرقة درسيلة الموسيقية محمد علي درسيلة يلا نقول الصباح الخير لكل التقسيمان والأصحاب الكرادة الحاليين قاعدين بيتابعونا بالأخص لسيادة المغازي في السوق وداخل الكارتي معنا حاليا في مختلف

أكيد كل شيء قسمه داس يصير، حتى العلاقات بقت قسمه، والزواج كذلك قسمه، المحبة بقت قسمه، القسمه

0: تقول وين وداني. كلمات لها معاني, كلمات واضحة, فبصراحة كل شيء ده هو قسمه, فالإنسان تقبل وترضى بقسمه اللي كان الله أداك. فكثير من الناس ما بتقبل أو ما بترضى, ما لا ما ترضى, فبالأقص للناس بعض من المزوجين. فبشي في البداية يعني هو بيختار, وفي وقت ما هي دعابة بداني شابة ناشية, فخلاص الأمور كله فوقاحي. لكن بعد فترة وقت واحد خلاص يجي بعد ما تلدى, بعد ما توصل توسي وخلاص يعني عند أحوال لا يصبر ويفكر بيكونوا الحياة مستمرة أو ما شيء ده, خلاص يستعجل ويزال ينفق يسيء حال, خلاص آخر شيء يقول لا جاء ويفكه بعد ده يخليه هي وإيالة تبلا. فده ما عديل, فأني نخلي نقبل بيكون كل شيء ده قسمة. كان عديلي لك أنت, كان حواني لك أنت, مالا عشان أنت بيدا شفتها واخترتها. نفس الحكاية أخوتنا الأبين المزوجات, الزواج ده يحتاج لصبر, والزواج ده مفهمة. فأنت وقت ما خلاص الزول ده بيجي نصبكي مما الأهل الأخوان شهدوا الأخيات لموكم ده اللي الباقي ده صبر, بس كان فيه كان ما فيه ما تسمي قالوا وقلنا ده أم باكر تتلي في بيتك وبطان تقولي ليه يعني أنا ندور بيتي أو إيالي أو إيالي. فده ما عديد نرجع نمشي برا من أنجمينا نسمى من ده. أها
1: فوق الدروب

يا السلام. قال قربي ما بعرف يعادوا بدات توصف لنا كالعيشة. رحنا اليوم أحببنا يا السلام دايرين نعيشوها معاكم، لكن الزمن داير يفرقنا وفرقنا خلاص. كان عمر عافية نتلاقوا معكم باكر إن شاء الله. 75 دقيقة كنا سوا، عشنا معاكم بفرحة وسرور بأغاني مختلفة ببلقة صباحية نشرة من عسر التعرير ودعايات من المهندس. الكوردوناسيون المنسق خدمنا وقاعد واقف دايما متريزونس دوبالوم قيس كابين تكنيك مفرر رامو كابوي غابرييل وفي خدمة الكل. باللحظة نخلي المكان، لكن من إداد وتقديم معاكم مباشرة خلال 75 دقيقة من إزادكم الإزاد الوطنية كادية إرنتي جلال حسين يحيى. ما بس نقول لكم باي باي، لكن متابعة ما باقي برامجنا الإذاعة الوطنية الجديدة. نهاركم سعيد، إلى اللقاء.

0: كل تنظيم.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة تسمعوا اليوم البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بدو حسن وتشوبي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة تسمعوا مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوع برنامج حوار الساعة اليوم مثل ما حاليا قاعدين تشوفوا من يوم 20 شهر 6، الرصاصبه عن السكان بدأ في تشات كلها. حاليا الرصاصبه ماشي، عشان ده موضوعنا اليوم بخص الرصاصبه، الإحصاء العام عن السكان والمساكن. ده الموضوع اليوم قاعدين نقدمه لكم في برنامج حوار الساعة. التعداد العام للسكان والمساكن خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ما لابو سوى الحسابات، الحسابات عن السكان بحسب الناس وبيسوى الإحصاء عشان فيما يخص التخطيط وأيضا التنمية. عشان ده اليوم أزمنا 4 ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة يحجوا لنا في الرصاصمان ذاته شنو وماشي كيف وشنو ممكن المواطنين يسووا عشان الرصاصمان يمشي عديل. معنا سيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت. السلام عليكم سيد يحيى.
4: وعليك السلام سيدنا.
3: أيضا في داخل الاستديو السيد ريرا جيم مندونجي مستشار للمدير العام هنا الإنسيد. السلام عليكم سيد. وأيضا معنا البروفيسور الطيب حسن تجاني حميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة فيصل. السلام عليكم سيد.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
3: وأيضا بجانب آخر الخبير التربوي الدكتور اللجابة حسين عبد الله معنا في داخل الاستديو. وأنتم المستمعين أيضا نحييكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. أولا نبدأ السؤال، أول سؤال مع السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية. السيد يحيى، الرصاصمه قاعدين بسو، الناس كله حس حاليا قاعدين في بيوتهم وبشوفوا ناس بجوا وبحسبوهم وكل شيء، الهدف حقه شنو؟ الاوبجكتيف حقه شنو من الرصاصمه؟
4: اوكي، شكرا سيد مهدي. السلام عليكم. الرصاصمه هذا هدف حقه، والاول هدف ده لنحسبوا سكان اللي قاعدين في تشاد ده كم ناس قاعدين وياتهم قاعدين ياتم قاعدين في شنو، كم عين، كم رجال، كم الساخنين في المدينة، البر من المدينة، التشاهدين والما تشاهدين، وكيف ناس قاعدين بيشو ده كله كي يعني ده البرمج تشوفوا. بعدين وقت اللي كمان بحسابات، بعدين نسول الاناليز كالكولي الانديكاتر يعني بوصف كيف تشاهد ماشي كيف انترم ديفلوبمان اسكو ماشي عادل ما ماشي عادل شنو قصر في في في في في تشاد ولا في بروفينس يعني ديلكم ولا بيساعدوا للايتا ولا البارتنر حقا اللي يعني بيورينتي بوليتيك انا الديفلوبمان وبالسايد في البلانيفيكاسيون دو ديفلوبمون وبالتان بدا كل ريسانسمون بيكون شيء عادل لشان بعدين نلقوا الباز دي دوني ونادو بعد السونداج شان بعد الريسانسمون نسو انكيتات انكيت الكبار مثل ايكوسيت ولا الايديس في دومين لا سانتي ديل باز سونداج انا الريسانسمون بعدين بيسايد في الانكيت دول دونك كوا كمان دينا باز عادل الانكيت دول ما بقى عادل donc recensement bente le base de sondage donc da kula batan indicateur wadi nan recensement da beside le gouvernement les anisima partenaires que sont suivis en la politique carrière politique wadi
3: sama shukra na sayed al mudir insha Allah niqabel fi al asila al akhara fi ma ba'd nzakir al mustama'in al a'za antum haliyan gadin tasma'u barnamaj hiwar al sa'a mubasharatan ala al hawa min al idha'a al wataniya al chadiya wa idha'at fm 92.5 wa بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الريسانسما أيضا الإحصاء العام للسكان والمساكن موضوع برنامج التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ضيوفنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماع بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت وأيضا راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة ولا مداخلة اتصلوا في نمرة التليفون 61-53-20 وتوجهوا أسئلتكم للناس القاعدين في الاستديو في أي شيء يخص الرسالسما الحاليا قايت بقى. حاليا نتجه مباشرة للسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت. السلام عليكم سيد ريراجيم.
0: السلام عليكم
3: سيد ريراجيم. طبعا انتو حاليا الرسانسما بدأ من يوم 20 في شهر 6 وحس قولوا ماشي وأكيد شغل لأنتو قبال الرسانسما ما يقى كله انتو بريباري قبال الرسانسما ما يقى ما سيدة انتو سويتو شنو عشان رسل سماية قاعدين
0: قبار رسل سماية يكون كان في رسل سماية عندنا شوك مثل ياتو عشرة فاس نبدو بأكتيفيتي بريليمينير حكومة يشيلة حرار مثل ديكري يقول أنا حكومة أنا تشاد ندرى نحاسي باش آياتو سكان دا أكتيفيتي بريليمينير وفي أكتيفيتي بريليمينير دابا بهتو مثل ياتو BCR بيرو على يكندير رسل سماية de faire activité préliminaire au indina no tout sur la commission nationale en population d'administrat de foga indina ya tout comité technique du recensement da DG voilà secrétaire général Michel Analio da activité préliminaire do gumba attendi no du fait activité préparatoire fait activité préparatoire da so ya tout document technique Michel questionnaire au manuel à l'agent au manière la cartographie da kulla fi activité préparada tani atali nom chu le nom chu le recensement pilote ne nom chu la cartographie gam al cartographie bala cartographie recensement ma bukun asa al cartographie bi gitsima baladna bi bakan duga an ta ajan les anta binadu zone de dénombrement le balad nocto fi zone de dénombrement duga خاش بلوم عشان ما نسنادو او ما نحسب بكان داتين بكان تندي كوراتيل او دا اكتيفيتي انا كارتوغرافي كارتوغرافي بشي لا حتى كمل لاش لا لا ست شهر انا بريمير سانسمان مشي نشوك لا انا زياده من سنه انا دي مشي نشوك لا 8 شهر واصا انا تراجم سانسمان كارتوغرافي ب 6 شهر دا تاني الأربعة نشوف رسالة ما بيلوت داشان دوكيومان على سوينا دام جربو شو قال أدير ولا ما أدير هسا في كملنا شهر تنين لشهر ثلاثة كاني سوينا في بروفين بروفينسات ودين ودام سوينا رسالة ما بيلوت رسالة ما تلو واتفقنا كيف كشونيرات ودين دام ما بمش أدير نادلوك نوجلي دين البرمالة دي دا الأربعة قلت نمشي له الخمسة دمار دا دي نمبروماتو هذا قرين فوق ذاك دا لما سن كم يتبتو
3: أيوة
0: نمشي دي نمبرومات من رسول الله أجانة سنتر يمشي في البيوت ويسجلوا السكان دا دي نمبرومات
3: شكرا على أيوة
0: ما كمل لسا
3: أيوة باسو
0: من دي نمبرومات كان فات كمان نمشي لتريتماتو الدنيا لما نشوفه أدل ولا ما أدل كما أدل نكوريجي مش النادم عند عند عشر سنة أقول هو مسؤول في خشم البيت ده ما سي إلا عندي كان زيادة ما نركم النادم عند عشر سنة إلا فوق ما نركم ده ما يكون ومن ترتمان نمشي لأناليز تابلو نسو ونترجمتوها يعني إنديكاتر ده مش ده ما نجون نورو في بروفين مش ده إنديكاتر ده كبير فتاة رفقانا البروفين سارلات آخرين من أناليز نمشي لببليكاشن توا ده ما خلاص نمرقو دوكيومان توا من ببليكاشن نمشي لديفيجن ده ديفيجن ده ما خلاص لدوكيومان ده نمشي لشارك
3: شكرا إن شاء الله نقبل في أسئلة آخر نذكر المستمعين الأعزاء اليوم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الرصاصماء حاليا حسابها السكان البدا من يوم 20 شهر 6 وحتى الآن مستمر. الناس قاعدين بدخلوا بيوت عشان بسألوا الناس وبحاسبوا عددكم كم وكذا كذا. انتو ذات المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة يخص الرصاصماء حاليا المسؤولين المكلفين بالرصاصماء كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا أيضا نذكر المستمعين عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو من ضمنهم البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل. بروف أولا كده عرف لنا الإحصاء العام للسكان.
6: شكرا للإخوة في الإذاعة الوطنية والأخ الدكتور عبد الصادق على هذه الاستضافة. عندما نقول إحصاء سكاني يعني إحنا بنتكلم عن العد، يعني الحكومة تقوم تعد السكان، والعد هنا ما معناه واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا، عد يدخل فيه النوع، يعني مثلا رجال ونساء، يعني من حيث الفئات الأطفال الكبار الشباب، يعني كل أنواع البشر سواء المواطنين أو الأجانب أو غير ذلك. إذن الإحصاء السكاني بمعنى الحكومة تتعرف على السكان في زمن محدد من حيث العدد والنوع والفئات وحتى الممارسات، الناس قاعد تعمل في شنو. أيضا حكومة تعد وتعرف الناس اللي بيعملوا في التجارة منهم الموظفين في أعمال حرة وكذا. أيضا نفس الإحصاء ينطبق على المساكن البيوت، يعني بيتعرفوا على المساكن شادي طبعا يعرفوا فوق مثلا أنتوا عددكم كذا، الكبار كذا والصغار كذا والنساء والرجال، تسكنوا في ماذا، تسكن في شنو، ألبسكم في فيلا، ألبسكم في بيت أنجير، ألبسكم في بيت جيش. يعرف أنواع البيوت، طبيعة البيوت، هل ملك له ولا هم مستأجر. يعني هذه المعلومات الدقيقة تساعد الدولة فيما بعد لرسم خطة محكمة تساعد على نهضة الدولة. لذلك الإحصاء عمل مهم ينظم من حين لآخر لمعرفة بيانات مهمة تساعد في العملية التخطيطية. أن إحنا مرينا في تشاد بمراحل عدة كما ذكر إخواني قبل قليل، مراحل إحصائية. في هذه المرحلة الأمور ساعدت كثيرا بأن تقوم الدولة بالعملية الإحصائية بالطريقة اللي نحن نعرف الآن. مثلا إنسان باحث داير يعرف سكان مدينة أنجمينة كم؟ ما ممكن يعرف إلا يرجع للجهة المختصة اللي هي نظمت العملية الإحصائية، عملية التعدادية. تاجر ساكن لو داير بيجيب بضاعة في سوق الغلة على سبيل، لا خلي سوق دنبه، انت داير تجيب بضاعة، سكان الساكنين في المنطقة اللي يقدر يشتروا البضاعة دي عددهم كم؟ لازم تعرف كلام ده، ما بنعرف لك، انت ما تقدر تحسب، لكن ترجع لجهات المختصة عشان تعرف سكان الساكنين في منطقة دنبه عددهم كده، فالبضاعة زي ده لو جبنا ممكن شنو ينباع. إذن الإحصاء شيء مهم وحيوي، لذلك الدولة تهتم دائما بتنظيم هذه العملية حتى تستعين في تنمية البلد.
3: نعم، شكرا بروف الطيب حسن تجاني على المعلومات. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، موضوعنا اليوم يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا قاعدين بسوى الناس، بحاسب الناس في الأقاليم برا وداخل في المدن، هنا في عنجمينة وفي المدن الآخر، الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الناس زاد بيساعد في التخطيط عن الدولة وأيضا بيساعد في التنمية، عشان ده معانا عدد من الناس المسؤولين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخبراء في مجالات مختلفة قاعدين معانا في داخل الاستديو، كل من السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنساد، وأيضا ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسات، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا أي سؤال بخص الرسن سمال حاليا قايب بقى تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 أو 94-94-09-54 طبعا السيد دكتور اللجابة حسين عبد الله خبير تربوي، شنو أهمية الرسانس مال حسا هليا نقاب بقى الإحصاء ده في الجانب التربوي؟
4: طيب أخونا عبد الصادق علي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرك كثير ونشكر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الشكر لضيوفنا الكرام المدير الخاص بالإحصاء الوطني. فحقيقة بالنسبة للإحصاء يفيد الجانب التربوي ده فائدة كبيرة جدا. التعليم عموما يبدأ برقم صحيح، ما يبدأ برقم مجهول. التعليم بيحتاج كوننا عرفه عدد هنا الأطفال الهم في السن هنا الدخول هنا المدرسة، أن إحنا عندنا الدستور هنا جات بقول لنا التعليم ده إجباري. التعليم إجباري ده معناته أي طفل سواء كان ذكر أم أنثى ولد بكونه يتعلم. طيب يتعلم في كم سنة؟ يعني هنا عندنا في القانون رقم 16 الموجه للنظام التربوي الجادي بقول لنا الطفل ده كم تم 6 سنة ده نجيبه خلاص في المدرسة. إذن الإحصاء الحسي حاليا بكون ده يعني بهدد لنا عدد هنا الأطفال الهم وصلوا في السن هنا المدرسة الهم 6 سنة ده، نوفر لهم ماذا؟ نوفر لهم ناس الخريطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، عندنا إدارة الخريطة المدرسية هي اللي بتبني لنا المدارس ده الأطفال دي كم عدد هجمتهم وكم قبل يبنوا لهم المدرسة. طيب البنية التحتية وزارة التربية والتعليم ده مرتبط بالإحصاء ده ارتباط شديد جدا. لماذا؟ لأن نحن يعني الإحصاء بيفيدنا في أشياء أخرى، مثلا في المستشفيات
7: نبني مستشفى، لكن ما كل الناس مرضى، ما كل الناس يمشي المستشفى، ما كل الناس بمشي السوق، ما كل الناس بمشي القضاء، ما كل الناس بمشي الكمسيرية. لكن التعليم ده كل الناس يمشي المدرسة، كل الناس بمشي المدرسة. إذن الخريطة المدرسية دي أن إحنا بنعتمد للنتائج عن الإحصاء، ونتوقع بعد 10 سنة قدام ده الأطفال في الحي الفلاني مثلا في أمريكيبا مثلا في هاي مرسال ده بعد 10 سنة ده الأطفال بقوا كم، عشان الوزارة تستعيد لبناء هنا المدارس.
3: شكرا. نشيل مستمع النور محمد من أبشي، تفضل.
8: نعم، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
8: ماشاء الله، كل سنة بارك الله
3: بخير.
8: ماشاء الله. معكم النور أحمد النور من مدينة أبشي.
3: نعم النور أحمد النور، تفضل.
8: طيب ماشاء الله، شكرا. نشكركم جزيل الشكر لبرنامجكم ده.
3: نعم.
8: وللضيوف كذلك نشكرهم جزيل الشكر. طيب يعني موضوع كلامي أنا داير نقوله، عندي سؤال واحد داير نقدمه للمعزمين. طيب سؤال أنا نقول يعني، هل يعني الناس اللي هسه بيصير لسان شمال يعني، هل عندهم يعني هل جغرافيا كده يعني، هل بعض من الأجزاء القرى يعني منقطعة عن الأعلام وكده يعني قاعدة برا مرة واحدة، هل يعني في جغرافيا أنت عندهم لهم في الخريطة قاعدة بوصلوا ولا ما بوصلوا، هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ السؤال الواحد.
3: نعم.
8: والسؤال ده بما يخص ده في الكانتونات، بعض من الكانتونات يعني لا برا مرة، وحتى الشيف دي كانتونات أحيانا ده ما قاعد بمشي على كامل بعض من الشيوف الكانتونات.
3: نعم.
8: يعني هل يعني عندهم خطة للبلاز يريك سو، هل القرى المنقطعة من الهلال وكده يعني هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ ده السؤال الواحد.
3: نعم.
8: والسؤال الثاني ده، هل يعني العدد اللي هم هسه يعني قاعد برنس ده، هل يعني العدد ده قاعد بمشي لهم تمام أو ناقص؟ طيب ما أنا نقول كده، لأن عشان شوف بعض من المواطنين يعني إذا كان ناس الرسانسي ما كان جلهم يعني العدد بالضبط كده ما بنتوا العدد المضبوط، العدد الرسمي ما بنتوا، وكان يا لستة يقول يا لتسعة أو 10 أو يعني العدد ما بنتوا العدد الرسمي. وهل يعني بعض الرسانسي ما يعني هل يعني قاعد بتصروا يعني من الشيوخ أو من الناس الدليجات ما شيخ الحارة ما بعرف عدد السكان أو تك الفلان دي عنده عدد يعني كذا كذا ما بعرف، هل يعني عندهم علاقة مع شيوخ الحارات ولا كده عشان بعد الرسالة ما كان شالوه كل يعني بعد اللي شافوه من الشيوخ الحارات ولا كيف يعني؟
3: نعم.
8: سؤالي.
3: شكرا النور أحمد النور على مشاركتك من أبشي. طبعا سؤالكم المسؤول

0: مامادو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت، قائم معنا. طبعا المستمع النور سأل قال في فيلاج واحدين دولة ميم شيف دي كانتون هقوم كله ما بال هقوم مرات قاعدين وفون فون هناك ما يقدروا، هل انتو دولة كله قدرتوا ادانتيفيهم وتلهقوم هم من دولة كله ترسانسي؟
1: اوكي اوكي شكرا سيد، شكرا للانترفينا. فت مثل زميلي كونسيير رجيم قال سينا كارتوغرافي وكارتوغرافي لا مشينا لحد في البخانة البيدين كيف انت نورمال نعمل مبوصل كلنا مثلنا مشينا كارتوغرافي ويلا تسرسلنا بخان كي نعمل مبوصل ما فيه بخان نعمل قاعدة يرسانسي يمشي يرسانسيو كان قاعد فوق فرصة هجر كان قاعد في البلفورة يمشي يرسانسيو ولا يخلو بيت ولا يخلو ناجم ولا يخلو هلي كل يمكن يرسانسيو وقت وهذا يكون اللي سما وصل لهم مش أن الوقت السما ما كمل السما تم دونك بجلهم المهم شو لهم بجلهم لكن نار نخلو كي ما في.
0: الجزء الثاني من سؤاله قال عليا ان سيء الناس انتو تمشي ترسان سيم ناس واحدين ما يوروا الرياليتي في النمبر هنا يالوم او هنا يتوقوم وشنو شنو، هل بعدين انتو وطن تقبلوا تمشوا تأكدوا من المعلومات اللي جات لكم ده ولا خلاص الشيء اللي جابوه ده بس انتو تعتمدوا وخلاص تعنون سيد؟ اها سيد الرجيم
2: وي شيء الناس ودين شيء بلبودو كلام في ناس بيتي أما عندنا كي ما أنت ناس عندنا عاجم في تيران أصو خمامة يالا برسول الله ما عندي نشوفه أي ما يوم بزون ده نمبر ما ده خدي ما أنا عاجم ده قلنا نشوفه في تابلو كشغل كم ما أدلة نادلو المسؤول هنا الرسانسما كوردناتور نما يدلي الكنترولر والكنترول يمشي لعجا يقول انت ولدك قاعد بخدم في زون ده نمرا مشي ده مشي ده خدمت ده ما اديل في فاريابل كي دخل يمشي يدير يخيرك ما كما يكون اما كم كمولو جوف جامين ده ما ندرته
0: اما مرات هو في كلام ده المشكله ما من الرسانسير المشكله من الناس البنتو الانفورماسيون ذاتها كي مرات قلب لبدو وبيجيبوا كلام واحد ونص ما يجيبوا
2: da wala na duru no guru shokola da amma kalam recently ma shokola hanal shokol ka bi jiba mushkila le nadu chan bi at information recently ma al hukuma yedre yebindi baladna na man no budi shay wala shokola ya tu na sana empo jobba ya ishul khuma man recently ya khala ma mushil ani itim an shul to kul man intiriti ai itim man shul man intiriti ha ja ashil am ben ajar recently mal sidal bet
0: نعم
2: قبل لنا كلام
0: نعم عندنا في مستمع آخر مطر أحمد حسين من أبشي تفضل مطر أحمد حسين
3: بالنسبة لي أنا لي سؤالي دا
0: نعم
3: أسا أتوندك وكاف لما بتقولوا الرسانسي ما قائد والناس يمرقوا الرسانسي البيوت والسكان وعلينا أجار الرسانسي وايد ما شفنا.
0: أنتوا قاعدين وين؟
3: قاعدين في عبشة كارتيه علي السليك في عنتر سوق البقر بنادو عرفة صدرك
0: وقاعدين في بيوتكم ولا قاعد تمشي تقيلوا في السوق ناس البيت أكدتوا منهم جوا ما ناس ما جوا باسي
3: في البيت ما جوا في السوق كله ما جوا في بيت آخر في فيلاش مرشود
0: كله ما جوا
3: خلاص ده سؤالي.
0: أها سمع إن شاء الله المدير يحيى يرد لك في سؤالك. نعم السيد المدير. السيد المدير يحيى طبعا نحن من عدنا من أبشة وفي أبشة داخل بس وعسى من الرسانس ما بدل عدي ما تدخل وقال هم من كما جلهم في بكانو.
1: شكرا السيد. اوكي السؤال هذا شكرا لك، سي ليجيتيم السؤال هذا واجب.

0: lakin lissa ma kammala.
1: Mm-hmm.
0: Bayan ma kammala na kuma bai da alma sansa lissa. Arkan kammala akun nuul bagdar kai hadin bashki lakin asa kira lissa na zagajin wa khaljusbur kan namari kul kala jidi na sargani bi da kana nujara yir sansa kana ka bir ga der sansa wala antu randevu go gabulu lakin asa kira lissa na gajin fadalna taqriban 14 an kun yom gajin lissa fitare donc nas ka tri lissa mar sansa donc lusbur lakin bujulu ma bonso.
1: كويس. نذكر المستمعين الاعزاء اليوم موضوعنا في برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء يتعلق بالرصانسمان السكان وهن البيوت الحاليا من يوم 20 شهر 6 بدا مسؤولين عن الرصانسمان ذاته كده قاعدين معانا في داخل الاستديو السيد يايا مامادو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيد راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنساد والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالرصاصمات تنادونا في نمرة التليفون 91 94 93 54 94 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 السيد راسو اسك عندك كيسيون بريسي كيتي هما قاعدين بري عشان يريبوندر لك كيسيون هسه كده ما كومنتير كتير ايوه كيسيون بس دريك
2: ما كومنتير ما سير بس نوروت
1: ايوه كيسيون دريك كيت انت هما يريبوندر لك
2: وقت ده هما ما وقت انا تاوي كره واجب ده بدايه ده يبدو بدا يا جولينا شغل دك كذا كذا كذا او ده شغل الفشل فين اكد نايد سي شغل الفشل
1: شكرا شكرا راسو. في مستمع اخر كله جاب برجانا راسو. نعم المستمع النور احمد ايضا المستمع النور النور ادم يتفضل. النور ادم من وين؟
3: من دجله.
1: ايوه تفضل.
3: انا يعني انا مدو اديل يا هم من جاي يسالوا ايش قال لهم
1: انا انت قاعد تسوي شنو؟
3: طب بقول لك انت قاعد تاكل فلوس ديتك ده. انت لما قاعد تاكل انا بقول
1: لك خلاص وكان خلاص كان خلاص يريبوندر لك ايوه ما لا بساله تاكل شنو ده يا بعدين ايوه
3: بالا بالا ده بس اين دور النار فدم قوم انت كلهم ريسان سيما ما يسالوا تاكل شنو
1: خلاص. محمد ابو بكر محمد ابو بكر من دينجيسو.
4: الو عبد الصادق علي احمد.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: بارك الله فيك.
1: بخير ما شاء الله.
4: المعزومين.
1: نعم.
4: بالنسبه للريفرنسمان الكترال ده.
1: نعم.
4: وانا داير خلي تعامل الناس ده بصوره متساويه فالناس قاعدين بصلوا لكن في معلومات بنتوكم عشان نستفيد منها ناس الريفرنسمان.
1: نعم.
4: هي ما تقول يعني تقول الا زول عنده سؤال يسال بس وما يعلم.
1: نعم.
4: فانا داير نور يعني في اخي اول في نادى من الفشل. قال يعني الناس لما يجي ما بنتوا العدد الضبط في لحنا لحنا العائلة. وده حقيقة يعني أنا لقيت في ناس يعني تقريبا 5-6 يعني بسألهم ده يعني بقولوا لي يعني أنتينا عدد كده عشان هم يعني بعد الناس بقولوا لي إني خيدة بعدين أقوم بقسم لهم شيء
1: بيزيدوا العدد
4: فواجه عندها 5 يقول لي عندي 8 عيال وخلاص يعني قسمة شنال مهم يطري 5 صرام وبيزيد لهم آخر 4 وخلاص بقول دول يعني يعني هو في ظننا أنكون أنباتنا الحكومة تقوم بتوزع لهم شيء فبلقوا شغل كثير.
1: نعم.
4: فالشيء اللي أنا دار نقوله للمسؤولين هنا في فرنسا ماذا في شيء يعني فاتن ما قدروا يسووه لأن أنتم زي ما تعرفوا الشعب التشادي ده يعني عندنا تقريبا الناس المتعلمين ده يعني أقل من الناس الما متعلمين فالناس تحتاج للتوعية يفهمون ما درس فرنسا ماذا هدف شنو ما هنا سياسة ما هنا وحتى وديهم بيقولوا أنا الفوت كله قالوا لك سبيكتان للفوت بعدين فكان المفروض التوعية تمشي أول وبعدين كمان خلاص بعد التوعية مثلا بعدين الناس يقدروا يفهموا الهدف النري فرنسا ما شنو.
1: نعم.
4: فمثلا في الوقت الحالي إذا كانت التوعية ما بيجت فأنا عندك اقتراح الناس الدري فرنسا ده واحد لما يجي ويدخل البيت ويلقى رب البيت قاعد ده قبل ما يسأل يوري الريسانسي ما ده هدفه شنو عشان لو كان التوعية ما فاتت كل الريسانسي بقدروا طوالي بيشيلوا التوعية وبمشوا بقى.
1: يعني قبل ما يسأل أي شيء آخر كي
4: أيوة
1: تأكل شنو ولا يالك كامنا يقول أدينا جينا ده هدف أنا ريسانسي ما ده كي
4: هو من جا خلاص ده يقول لي أدينا جينا لك ده الريسانسي ما والهدف أنا الريسانسي ما الحكومة تستفيده عشان تدور مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده خلاص هو بفهم خلاص شغل ده يعني ما شغل البقص وما أكل ولا هنا ياتو هنا ما ياتو هنا البوت.
1: شكرا
4: يعني
1: شكرا
4: العدد الحقيقي.
1: شكرا محمود. في مستمعين كتار معنا على الخط لكن ندي الفرصة لسيد المدير يحيى عشان يجيب. ونذكر المستمعين انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة اليوم خصصنا فيما يخص الرصاصيما حاليا قاعدين بسألوا الناس يحسبوا سكان هنشات كله ودخلوا بيوت والشيء ده بدأ من يوم 20 شهر 6 عشان ده حاليا مسؤولين هنا على الجهة قاعد تقوم بالرصاصيما كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو وايضا عندنا مثلا السيد يحيى ممدو مدير الاحصاء الديموغرافي في الانسيت وريراجيم المستشار المدير العام والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كليه قطر للعلوم الاقتصاديه وايضا الدكتور الله جابا خبير تربوي معنا في داخل الاستديو. طبعا معنا المستمع النور محمد اتفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. من وين النور؟
5: من بيتكين.
1: أيوة اتفضل النور محمد من بيتكين اتفضل.
5: عندي سؤالين.
1: نعم.
5: السؤال الأول ده يعني الأجان السنسير دول ده مرات بسألوا النفر عن النادي هل ده ما بعدين بيجيب الإيرشياتيون يعني النفر دول كتيرين ودول شيا وكي هل الناسوناليتي شايفين ما تكوني بس أول شيء النفر ما بخلو طرف ما يكون أحسن ده السؤال الأول للمدير العام هنا الإنشاد.
1: نعم.
5: ما لا يسألوا النفر ده ما بيجيب تفريقة لكيما أحسن وعشان بعدين في قوامنا النفر ده وعادين نفر وعادين بجدوم أو بنقصوم
1: خلاص السؤال مفهوم إن شاء الله يجيب لك. هل عندك سؤال آخر؟
5: السؤال الثاني هل كان مشهد ده بسألوا النادي ده شادي أو ما شادي فسكنات إترانجيك والعصبون وبيوت كتير وقاعدين.
1: نعم.
5: هل بوجود الدريك بسألوا إنت عندك يال كام وكيكي دريك أو بسألوا بكارتي هكي أو إبتسانتي أو يعني كيف بعرفوا ده شادي أو ما شادي أو كي تعرف الشادي خامنا.
1: شكرا النور محمد من بلكين على مشاركتك معنا في البرنامج. السيد المدير يحيى ممدو طبعا عدد من الأسئلة منا أسئلة تأكل شنو وأيضا نفرك شنو وأيضا بعض الأسئلة اللي انت سميتها ممكن ترد لنا بسرعة قبل ما نمشي لبقية الضيوف.
0: شكرا السيد وشكرا للمستمعين. كيسيو أنا هنا النور بريمي النور بقول أنا أسأله قطع كل شنو في رسالة ما ركيس ركنا قطع كل شنو ركى هذا ما عندنا هذا أقول ما أعرف بقال ديجا لكن
1: أيوة.
0: في الكيسير ما عندنا
1: ونفرك شنو ما
0: لكن نفرك شنو ده هو مالي أفريقيا ولا شيء ديسكريشن ما عنده هو الكيسير كيسير ستاندر في دان طول البيئة في بخاطر لقى يسوي رسالة ما ده كيسير نقايت شات كلها غادي كان ابليكي كيشنر ستاندار و سي با بور ديسكريمناسيون و شي دا بارين انثروبولوج دو غادي سوسيولوج دو غادي خماكي وادين لي يعني تيسبليكي فينومين وادين دا اكون كلك فوا تلقى سوليسيون دافي لا كومبورتمون لا اتني شي تيزي دونك بارين سوسيولوج دو انثروبولوج مال بازن ريسانسمون دا ما جيت لا كوم تشيرشر كل دورو و دا شي بالمره بسعيد بعدين دونك ما يقولك شغل اللي تفكر نور ما عنده شيء كي يعني موفيز بنسى كيفي ال الرسانس ما والفيكيشن الرسانس ما كنا ماشي.
1: نعم شكرا نشيل المسمى بشارة محمد من فواس.
6: ألو.
1: نعم فضل بشارة.
6: السلام عليكم يا جماعة.
1: عليكم السلام.
6: الحمد لله. نعم.
1: اتفضل.
6: نقول كي. ناس انا الرسائل نعم جو سامر
1: بشارة راديو اقاك انقصة شوية عشان نسموك عديل
6: خلاص كده خلاص
1: ايوه نعم
6: نقول ناس الرسائل سيسي نقول هنا هنا في برا هنا في فوات مثل 15 كيلومتر كي
1: من وين 15 كيلومتر
6: من انجمينا
1: نعم
6: 15 كيلومتر كي
1: نعم
6: هنا هنا ما يولينا
1: كامل في الهلة
6: كامل في الهلة ما جولينا وندورو كان جونا دا أنينا هنا في برة دا نازنا دا كون ما بفو مشيا الرسنسي دا خليه عمبونا معناتا قبل حتى يكتبونا أنينا هسا هلين هنا دا نازل أنا دا نفهم والآخر يفهم لكن نازل يقولوا كان كده كتبونا دا كون يجيب لنا شغل المساعة دا ولا كده خليه يفهموا للناس شكرا
1: نعم شكرا أن بشارة من فوات على مشاركتك معنا في البرنامج مستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في التعداد العام للسكان الريسانسمان حاليا قاعد بقى بحسب الناس بدخل لهم في بيوت وبسألهم انتو عددكم كام وكذا كذا كذا ده بدأ حاليا من يوم 20 شهر 6 ده شيء يعني بيساعد في التنمية عشان بحسب الناس وكذا عشان بعرفوا بعدين التنمية تكون كيف في مختلف المجالات في مجالها الاقتصاد في مجالها التربية في مختلف المجالات عشان ده معانا عدد من الضيوف من ضمن مسؤولين هنا الانسات المعهد الهوبس جاي بقوم بالرسانسما يحيى ممدو مدير هنا الإحصاء الديموغرافي والاجتماعي بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية إنسيت وراجيم مدنوجي ده مستشار فني للمدير العام هنا الإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي. أنتوا المستمعين القادين تسمعونا عندك أي سؤال بخص الرسانسمان حاليا قاعد بقى المسؤولين المكلفين بالرسانسما كله قاعدين معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء وأيضا إذا كان ديرين مثلا فيدهن الرسانسما في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية كله في خبراء تربويين وخبراء اقتصاديين معنا في داخل الاستديو نادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا نتجه للخبير الاقتصادي معنا المستمع صلاح الدين من بردب اتفضل صلاح الدين
7: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
7: ما شاء الله بخير
1: بخير
7: نشكركم بهذا البرنامج الجميل الهصاب
1: نعم
7: ونشكر الضيوف الحاليا في الاستديو والمستمعين الشرقي الدامي والله يا البرنامج في بكانة وأنا ندور نقدر نفع من الرسانسما ده وما الرسانسما ده عديل أصلا غير رسانسي نزدى وإسكي بعدين ده في الرسانسما ده نزل داخل المؤجرين في لب البيت كل رسانسي هما ولا كيف وفي الرسانسما ده ندور الفائدة الخلاصة منه في الدور والدولين ونشكركم بهذا
1: نعم شكرا، إن شاء الله يجوبوا على سؤالك المسؤولين المكلفين بالإحصاء. وقبل
8: إجاء محمد
1: المستمع محمد من ديمبي، تفضل.
8: عليكم السلام،
1: إجاء محمد
8: عبد الصالح. إجاء محمد
1: من ديمبي. أيوة نعم، فضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. نعم عليكم السلام.
8: أنا سؤالي للضيوف الرسالة ما دبرت، وفي البداية يكمل يوم عشرة خاصة التعطيلات الأموال على الوكالة اللي نمشي الناس بمشي برسالة لقى التعطيلات دحال يزود اليوم ده قدام ولا كيف؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الناس اللي شعلهم للرسالة ما دخلوا التدريب والسؤولهم دحال ده بس التدريب الأدوم في الميدان ولا ناس بس تصبر عصم الأسئلة وهذه وايد يصير لك طبعا 30 أو 40 دقيقة وفي النهاية يقول لك تابلت أجيلا شيء، يقول لك أنا سويت إرار وكان ترجي للمرة الثانية
1: نفس شال منك وكيدك كله يقول كلام الأول وريتوني ده ما أريستري أديل وطن يقبل يسألكم من جديد
8: ولا من جديد بالسنة
1: بعد شال منه كران منيد وطن يشيل كران منيد آخر.
8: هذا ذاته هو الثاني. الناس اللي رسان سماء ده مرات مثلا بعد ما يزوم إثنين في الميدان ده يودون عنه واحد بس وطلق نادم الجارة هو داري فرنسي. والناس اللي يجلهم بسألهم ده بطاطا الفرنسي ما بعرفه ولا زور البمشي ده عربي وزور الكمهود جري بسالة ده ما بعرفه كلام العرب. ده ذاته ده بواجهه وبدا منها لهتنا ومن منه خليك بيسوه شيء زي ده خليه يشوف الناس اللي عندهم خبرة. وشكرا
1: السيد ريراي. نعم معنا السيد عمر آدم من أبشي، تفضل. السيد عمر آدم، عمر آدم من أبشي طبعا. نعم فضل عمر آدم، قاعدين نسمعوك.
9: أنا البر من كندل.
1: البر من كندل، تفضل.
9: فلا أتى كلام أنا رسال في ماذا وشادا هو أنا الناس كله وصغل وايفي كان مات أسوسيه لنا وتسوي وايدك ده تفضل وايدك عشان صغل العطا الناس ما يدوروا ده سنو هو واجد اللي سو صغل لا وشادا ليه أي إنسان ده أنت أفهم صغل أنه دور نسو ده وسوم ليه عشان بارفوك در صغل مش الكن سو ما أتا أنا قاعدين في كريف وفي كريف ده نادم كي اللي قال لي كدما أنه يقعد نقعد في كدما نحرى ما في ونادم كان ما كبرت ده وما يقعد في كلام انت تهجي وما نفقلهم ده سو مش الجو تدورة ما تدورة تسوي وده ما يجي هو تكير كان ما تكير ذاته كان ما تمشي مو عديل ده وما يفهم.
1: نعم شكرا البير، خلاص كيسيو حقك سمينا ان شاء الله ريبوندو لك. معنا المستمع علي من بيتكين. علي من بيتكين، تفضل علي.
10: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
10: الحمد لله
1: بخير، تفضل. الحمد لله قاعد نسمعك، ايوه تفضل.
10: ها برنامج الرسن سمدا.
1: نعم
10: الرسن سمدا اديل النازل الرسن سيدا هم بس يعني سوية اللي سمع الناس الشعب ما فيهموها.
1: نعم علي
10: بس كان نارم جولي دهما الميم الأوين دهما إيش نارم قال لي يا تو يعني كم دور تقول يالي عشرة تقول يالي ثمانية يا تقول يالي تسعة هم ما زيو ما بقول عن كون شغل ده الناس بدور بقسم لهم قروش.
1: نعم شكرا علي على سؤالك. نعم نعم المستمع حسن آدم من جمعنا حسن آدم.
11: أنا عندما نتحدث فوق ده
1: نعم
11: يعني الرسانسمان في كل إذا كان ناس الرسانسمان جروا هم بيشيروا ناس الزول المزوج ولا حتى ناس المم مزوجين كله بيشيروا أسمام ده بس أنا ما في انتفاشا أنا جولي في البيت ده تعالوا ناس المزوجين بس المم مزوجين لم تجرون بس ما في انتفاشا ولا ندرت فهميني
1: يعني المزوجين بس تعالوا عندك إيالك كام وكذا كذا وخلاص
11: الله يخليك الله يخليك بصادق
1: لكن العازب أزب قايد بيدا غايتا وهيداك هناك ده زول يمشي يسأل منك ما
11: الله يخليك شكرا
1: شكرا جزيلا إن شاء الله سيد المدير يرد لك على الأسئلة سيد يحيى ممدو تفضل
0: أوكي.
1: عندنا في مستمع والمستمع إجا قالت في بعض الناس إن شاء الله
0: أوكي. نبدأ بإجا شكرا مدام إجا يتقاطع في البرولونغاسيون عشان وقت نكمل لا نزودو ولا ما نزودو لكن أنا في كالكول سينا دا نكمل بكمل نقبل قبل 21 جي كل كشان سينا استيماسيون ما هو هزار سينا استيماسيون سينا كارتوغرافي نعرفو كم أبرسماتيوم ما دا تانا سكان نجاد خلاص سينا كالكول ورسلنا أجان رسانسور يعني ده في وقت الله سجاني فوق را سير نكمله لانك اللي ده يعني كل سنكت بس أبادي رتور الفيل مناجة يعني كل كفا عشان يا برد تقول وبعدين بتاني قبل لانك كل كفا كان في كيجي عجنا في الإنسان إنه كيجي نشوفه يعني أي عشان كل ما جاي خلنا كان عدل ما عدل زي ما زميل هجة كم ما عدل لأن أجل عشان قبل في مناجة ولا إنفورماسيون ما بانكي ولا الانفورماسيون ده عند ايرور دونك نقبلوا اجان ده شبه في المناش وبتن يبر ياتو يبر انترفيو ازرو عشان ما ندور شغل يجي بالايرور في الكيجي
1: نعم ايوه الاسئله هنا بعض المستمعين
0: اوكي وقت البير البير بيقول عندك خريف من كنا لا يبي يقول انا خريف بو ولا اوبيراسيون غرين ساسيك ده سوفال في خريف كانت كان سكان انكيت كان سنسما في خريف ده لكن عندنا يعني سوليسيون توجور
1: البير قال قال ما اسيستين ناس الاخرين اسكو انتو قبل الريسانسما ما يبدا الشيف ترانزيشنيل والشيف دي فيلاج ولياتو لو عيتو مشان مي وناسو
0: عندنا كوميسيون عندنا كوميسيون ناسيون لا بوبلاسيون عندنا كوميسيون لوكال دول ميشيال كوميسيون بروفينسيال كوميسيون ديبارتمنتال كوميسيون كومينال دا كل كي يعني غايا خدمو في تيرن كوميسيون دا لوكال دونك ناس غادين بيسو توبيا ولا شيف دي كانتون ولا شيف دي فيلاج في لانسما يلزم تي انفيتي وكلهم كي يعني وصوم وما كل وصوا للجماعات دونك في باكان دا بون بيتيت رومان خبر لكن التوبيا خانت قبل كي يعني رسمهم ببدا
1: نعم
0: اي بون و اخر سؤال انا علي يقول كانوا سنسيبيزاسيون بون داخل سجلنا بها لكن اسك يعني بس قولوا اللي الناس
1: يصاروا الا الماريه والما ماريه واي جنوم بس قاعد في بيت اجر ولا شنو قاعد به هناك خليه يسالوا للشيف انا الفامي ويشيلوا عاده انا يالا وعينا ويمشوا وهذاك كمان ما يجيبوا
0: خبر على كلامهم وانهم دروا كان اجان مساكن مدينه لا يريفانديكي تو لو موند كونسيرني Quand dans le ménage, quand ménage, chef de ménage, quand célibataire, quand marié, tout le monde est concerné. Quand le ménage, chef de ménage, quand célibataire, bouchoulou, bassolo, c'est un ménage absolument irrecensé. Quand locataire, quand bailleur, tout le monde est concerné. Al bailleur irrecensé, al locataire irrecensé. Nar mkhallou ma fi.
1: Naam. Nishil el mustami Alaj Zakaria min Bitkin. Tfaddal Alaj Zakaria. Sabah el nour, alhamdulillah bkhair.
12: الحمد لله نشكرك في هذا الموضوع نشكرك
1: نعم
12: انا عندي في موضوع بس في التسجيل انا عبد الكاجين ده
1: نعم
12: انا نطلب من الكاجين ده عندهم تسجيل انا كده كواي كده يا اربع كله يقول انا يا لي سمين الله حقيقه ده خليها تجيب بس كان يا لك اربع كله يا لي اربع يا لي اثنين يا لي اثنين
1: شكرا جزيلا طبعا علاج زكريا ايضا ابراهيم سليمان تفضل
13: السلام عليكم
1: عليكم السلام
13: الحمد لله
1: بخير
13: طيب الاجان ده اما فيوة اتم لكن كان جورا مثل انينا برا من فرشة طرف شيئا ده داكو البيت بس جاي بيسجلوا جيران واخر بيشوف البيت كيف يفون يمشي قدام واجا في بيتي كما سأل قال انتو كم في بيكو سلام ارتي انا قال الله قال اني اربع
1: وانتو كم في الصحيح؟
13: في صحيح معنينا أربعة إلي أولا اثنين
1: وانتو أمرتا
13: وهي وأنا أربعة قالوا عندك بانو هاي عندنا في يوم تأكلوا كم؟
1: تصرف كم يعني أنت؟ يعني أنت تصرفهم كم في اليوم؟
13: تصرفهم كم في اليوم؟ أسيب أنا اليوم كان جميل أنا ممكن دا أدا تسوى سوى أنا مصاريف دا ما في إلا الله بيرفع هاو بيجي يشيل يشيل رسانسي ما بمشي وبس على الأخوان آخر سوى لأنه كنت أجلين نقول كي كان رسانسي أنا بيجيب لي شغل والله
1: ما شايفه مقوله جاي هنا أصلا سألوا المصاريف في اليوم كم ده إسكي قايد معهم في السؤال ولا زول سأل
13: تمام
1: شكرا جزيلا طبعا
13: واحد اثنين درنيت والآخر الرسانسي ما ده أول الجلانة ما بعرف الناس الهلة ده
1: نعم
13: كان ده شادين ده ما شادين سامبورسة بابا ده مين بلاما بلاما مين ناس هارة ده يلا يلا أرفول كرتيرة يوصل الدلجة دريت أم وصل الليفول أنا روا مين أنا كم دينا يشولوا جبلين
1: خلاص نشيلوا آخر مستمع أيوة الاسم آخر مستمع
14: آخر مستمع من عبشي خلاني مطر أحمد ده
1: اسمك
14: مطر أحمد حسين
1: أيوة مطر اتفضل أجل لأن الوقت فات
14: ربطوا لنا لكن الروات ما فيهم نقولنا الرسل سما ده حلبة نرجو بجينا في البيت ولا عنينا يا نمس الوقوف وقول لنا للتعنينا ما كملنا ندور عنينا فعب بجي الدريكسيون تال خليه وجهونا
1: بجلوكم هما إن شاء الله هناك المسؤولين كله قاعدين هناك الرسل سما الوقت ضيق جدا سيدة رقية أيوة يتفضل آخر أيوة رقية يتفضلي أيوة يتفضل رقية من عبشي يتفضلي
15: ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام سرعة كده
15: كيف الحال كويسين
1: الحمد لله تفضلي طوالي سؤالك مباشرة
15: بالنسبة للرئيسي ماذا نقول شيء عديل
1: نعم
15: لكن بس لي حاجات كثيرة أول التوقية ذاتها ما تمت من المفروض ده التوقية تكون بشهر شهرين يلقوا الناس جاهزين
1: نعم شكرا رقية إن شاء الله يشيلوا الكلام كي بعين الاعتبار مستمعين الأعزاء نينا تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وأيضا قبل ما نختم البرنامج ندي كلمة لضيوفنا طبعا أكثر الأسئلة ركزت في الناس الرسانسير عشان ده أدينا الفرصة السيدة قال لي جابة كلمة أخيرة كده لتوجيهية للمستمعين 30 ثانية
16: طيب على مستمعين انا نتمنى لهم كل الشادين خليه يعني يسهلوا للموضوع عن الاحصاده خليه يهتموا بالاحصاده لان الاحصاده هو بس بعلم لنا اولادنا ان احنا يعني بيسي لنا التنميه حقنا والدوله تعرف كون المواطن ده محتاج لشنو والمواطن ذاته هو قاعد وين
1: نعم يعني شكرا بروف الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية كلمة أخيرة توجيهية للمستمعين
17: المستمع الكريم أنا أقول لي يعني الإحصاد بالنسبة لنا حجر أساس للتخطيط الاقتصادي لأنه لو ما عندنا بيانات الحسن ندوروا منه كده اقتصادية ما نقدر نخططه ضروري نعرفه ناس ده أعمارهم كم البكتور بيشتغلوا ياتوا الماء بيشتغلوا ياتهم بناء عليه حكومة تدع خطة ومعلومات تكون متوفرة الشركات تجي كلها بناء على الإحصاء ده
1: نعم.
17: المصانع بناء على الإحصاء الدولة تبني بناء على الإحصاء لذلك مسألة القبيلة أيضا مهمة لأن الله زاد بويد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
1: نعم.
17: والقبيلة لما بعرفوها بعرفوا في عادات خاصة بنفس القبيلة
1: نعم.
17: تساعد في التنمية أيضا
1: نعم. السيد ريراجيم منوجي مستشار فني كلمة أخيرة درنيمو
18: نسأل الشعب الشاد خلي يمركو يسوي ريسانسما عشان ريسانسما شغل أدلة بلدنا من الرسانسما نعرف نقول أكون 40% جادين قاعدين في البيوت القواضي ساكت دا البلد الحكومة يدري يبني البلد
1: نعم شكرا السيد يحيى مامادو مدير الإحصاءات الديمغرافية كلمة أخيرة
0: شكرا ان كومبليمون دو سكو لي كوليغ اون دي il faudrait que le ménage il faut que يعني يعاملوا لل agent و على information بنتو للاجان ده وتترى اشير وعندنا لوا وات لا لوا 26 بار بير بار 2019 بقول agent ولا même une cette secret statistique ما يدفلغي وده الأشير والأشير بن دمّة نار ممكن بهذه دا خجل نمشي لها ما في خليه عاملهم للناس ومنتم الانفورماسيون العديد.
1: نعم شكرا جزيلا ضيوفنا العزاء، شكرا جزيلا ليحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنساد، شكرا لسيد ريراجيم مدنجي مستشار فني للمدير العام للإنساد، أيضا نشكر البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، ونشكر الدكتور النجابة حسين عبد الله خبير تربوي، أيضا نشكر جميع المستمعين اللي شاركوا في البرنامج واستمعوا إلينا في موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا في برنامج حوار الساعة التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بودو حسن وتشوبوي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

تاني رادون والد جوغ لبار قويد في نغاد في تشات كي نغاد في لين السيد دوغي يم كبه كاين قلوف دون بون راجي كي بار يم هي مولدة تل مدى شابه قرناي دا كاين هي مولدة في تورا كاين سبريكتر دير مولكو هو ديك جامين تاني كي نغاد في لين نامنا كاين همي لبار فايدي فون مسانا أو فيدي سام سام زولة دكلين وقليل دم قدان درن شو استجان قبل من شوبي غابرييل تقولهم هات قلت كأنت حبيب هذا سامين قال كران جامي أو هات تقولوا قلين كم هي تمنا يا سعد من أنجيل وكذا مقا قدا شوبي دم يعني قو قعدت بأنجيل كي من دفعه كي عادنا كي كده شوبي دا أو ها كأني يعني جوب دون مي أنجيل كي إن كذا أنا كي إن رانول دفي ألفونس كي يجي تابتو ده دل رانول دل هنقول توقف في مزادا غير كلوان كي نرفع دي كي إن جوب كي ما ينن قفي أتبي جفار فيا أتبي دون هذا فيا كي قط كل جفن فيا كي إن فمسو كي إن ما يدي كي إن أنجيل كاتو لمك أراك نول دغلو

يجد فهم نيجي مثلا نقفي كان كارس كلا برا في نقطة مغا دكان فاتنا ولا برا مغا دكان دانجيو مغني كان بردة كمات مغني كان نقطة في فم مغني كنا كان ودير ما فلو مو كان أقول كلي نقطة في شو سنة البوغالة في لكل ده مول ده وهكذا نعمل كان كمات شلوم ده كي فار في مدرك مول في جامين تاني كان كأجنال بواتير نام قايني دخفالي كأني ما أمبلانس نهما سيسوم سالا قايني تنفعيا واقن سياه هي منارن لما دكتور البومي كافي كأني واتير نام قايني كأني ما قرقرن هي منا أين مرة دخفالي كأني ما سيا قروس سا لكل سا إديان سنة هي لكل لكل دعوال ده واقن لأن مقفولم كأني من فوق في نقدية على إمارة عرب إنيرة خان مي كوي نامجاني خان بوت ملوكي نقد بيلتو سان البو حتى مولد في نقد فيا أوها خان كودي فول مفولو مغيت تودي يوا خان كلمة على كلا إن غير يوم جاو خان مي بريمي منيستر أنا خان مغول في قومني في نقدا خان مي بولد غيفولو مغيت مي منيستر سام معنا في دكتور هدما في حتى مولد أوها خان كودي فول في لأن أمنا خان ما هو سمد في نقد في إمارة عرب إنين غاني أين ما ركبه مالي ركبه فوق نامنا خيصة مجمع لها محمد المهيري قهيري سارة سامولون في نغتان في منستر سارة جالي غيني سيما قولي فيرينا تغيني وهين تان غيني غيني قولي فيرينا تغيني كبتنا كه خينا مي پري منستر نفولي فمجمع لكلين نفولو مي منستر غين غيني أين مي جيد انغولو قي نغتغي جار نغت في جات يدي نغت في إمارة عرب إني ame prime minister en job kay me ni sala kay ne lanam ga fuli ga misiana kay an si lum kay ne kay gusum kay ne si de sala fisina la kay en super de kay kursi sala le kola kay nam dala wa may ni si gulahem lak na len tom gom ga men gali la lena de lanam kaf kay ne agut kusi abu nage aw hen dan kay ne kay en sama mara ma ko sem de fok no fi dunet na ere gumi kay ere na na kay na kat fi su dan kay en sama yuma la بكا هوا فيستو أنا مي مغين قلفي شات تاني مغير رويا غاي بورتو كما تيجي نام تو غيف مغين بريم مينستر أنا غاين كغلا هيدنامو غاي نامي في بريم مينستر علي محلي نه غاي نامي لاو غاين كتلة مالي قال مقولون في نقد في شادي سوبر رسالة دور دي سجاي نقد في سود غاي نسي ما يلاق نه يلاق تيانا غاي رويا نه نامي ما غيني ما يجواه كي قال في أدره كي دول لما لين نقفي كي تيتو ما قسمنا لبو لما بلاقينا بمجا كاف كي نام سرمية كي فما نام ما جوب مي بريم مينستر نلبو هنا قد في داني قال لين نسي لا قال غير لما تيتو ما كان نقف كي نو نام فوق في الدنيا دي ما نام ما قدوم ما قسم دفلام نام ما كرم لي المجا أقعد كده سومسا لان في زاني سي ما يقال في لغينا وهن تان غني كان مي منسترن ما جون بناتليهن نقفنا خن مغلوب فوق مي منستر ما جون بناتليهن نقفنا سامي جمال دكتور عبد الله صابر فضل خن كما دي شلوم ده بورا مرغدي خن مي فا غند رغيد هرويد كان سما جدا ما هو سم دفين نقد في غابون هنا نقد في تشات ثاني كان دا جون بناتي نقد في تان دا شاد يا الا اليا ما يفا بونغو اونديمبا خن ما غيم بيرول ما سا مولا سينا دفا kayana nayan garina e fulum goyo mi ministrena kay de gay ministren kalamo kayan bolti ru na ituna kalwa gane sa jukla barju funa kayna dala wana e magayne al bananda jarna gade feena mo makna na gade chatina gade gabo kayna amna glu fok mol suwa kayen doktor goy namna gane feena mlak lilak nirfani ke si sumune bo sam tomon gane kayen banat na glu fok mol suwa bu nage وهن دان غاني كاين غودي تون مارتشي غان قال ما غودون في نغد في تشات ان فرغال ما ودي فيرنا قاين هي لي ترى يا الا دنابل فرس فين هي لي دا ديبارتمون مال البيير انا مي ديلغ موسيم دي في غون في نغد ما كاس قال في ودي فيرنا سمي مال ابراهيم قال ما انا مي قما تشروم دي توريس قال لا في تو ده هي لينا ما تون تشينا تيتو تلقيني فإن سانغولو سلقيولو يفوقنا ما لي هي سانغولو ساقاس كالينا دنون قفي كأنا مي ديلمو سيمد في قومن في نغات كده انغول سوبة ده مي بريفي ما هي لينا دنا قي لبو نام لومو نام كده انغولو مي سوجنا في نغات ساقاس كاي لينا دنا كده بي مي موليانا لبو ساب بلاما عميك كفيني لبو نسي لومو سالغين دافوق نريسنا خين تون چه ها ماچان گنه
ayana me gisi de ngolo wax lop mini se lom na sa black law ngoni ni se yo si am gen gane am gisi de ngol soa awa hen tan gane kan me de ko musem de fi gom fi na rat ma kas ka leve kal mal lak na sa ma yuma la sale hagar ti jani pour fi mardi ka me da kana me flum gane me Lena, a good puri, some sala casque, choose curry, and a sumna lungasina, and Marisan Samarana. Mother Sam, he did my Nagade Chat, then a hen, Firina Deligani, and Minister Murphy, a Lopna, and Amkale, Samuel up to Lembo to Bami, and Amkai, the Minister Murphy, Reminister Dasta, Chulis, good puri, some salta, and Fizem, Gafcha, the Yala, Zara, Mamad Isako, Cochoeguele. Awa hen afat la bara fi nagat kat gan dan nong qaf kaini kain proje markebe kain mayuma la isweet na kain nisi tuze fulia kain la lani su nisi fi sum saqlo fok na chaja kain ha birim lianga nong nar di la bar du gaida bar de fi mu lana lebu kain tle ma qaf maliga tay ma joan ka gani kain proje nam gai ma gubi fadano asum ma ful tuze agare yal mala kain nisi kalwe fanam nana kain nisi ligain fitut kan fara ligain kamata wa qaifati wa qaila bar fi nagat maga tan tan na kan job don me angele bo chope gabriel wa mai solene a qate golum go ka nolta heta garete ga igloni me famwa

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي كهرادي تشات استر اوغاني. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزال فايا لارجو موكانيم تاغانا مسكوري. دقيقة دقيقة ما درك ولا برتنانا كوجيكي دونانا كوجيكي. ما دي من عندها غريدي اسان فيلتي كان شكر ترك. عن دي من درو رجي دان تنكي غانا جيمتا روجي. كابين تكنيك دان تنكي غانا محمود قسرا. كهر ميكرا دا جانا تان سالي محمد سالي. ساقا كي محمود قصران قردير دورنا كي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديغريت روخا دو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشادية شنال سي منتابي جيري لنجمي دي ترور تارغورون سالي محمد سالي السيكم لاختيابا ناشي دورنن دلا دورازني تتار ملبني ساسو دقيق فنين قال لي استيديو رار تشادي نفسا سا ترنا كرمتكا رول كافيكي ديغريت روخ رار تشاد دوك موجي دي سيرو فو كار سو فاسيل موي ميغاز ترنا كرمتكا شنال سي منتابي كابين تكنيكي

أكيد خليل إسماعيل قال إذا الوطنية تشادية دونك موجود سيرو فوكار سو فاسل موي مغايس كم حياخو غمتش رندونغ دي إن بار تمبل مناني يا سودانا خرطوم وشاش مناني لغوستي أم ستينات وخدين لغوست بدي قد أسم للي خرطوم دلا أسمين سوداني كيك مناني كبي جدا كور فرلامي adi khas rondonge ko ngene tri tabaxantu mane de tun suk bonti sugal afia sukor ñun de sam filé masal khair masal nur adam ahmad adam arun rais in shabab tadamun awad said musa harun harba harin sen harba Ahmed Medogo, Suleiman Baba, Mandela, Matak Metsek Rolkafiki, Masal Khair, Directeur Mohamed Moussa Tingeltu, Messe Garba, Tchat, Inspecteur Abakar Bourma Dogo, Sasso Degiga Sikar Silia, Fondateur Hassan Dogo, Toun Tingelti, Abdou Sadik Moussa Jarma, le grand frère Nyine, Oumar Moussa Jarma, Al-Haji Sen Maina, Fatima Sheikh, سندور أكيد معكت مقصاصو دقيقة سيكارتا علاج إيسا أسمان تانيو رئيس الشباب قوكني محمد أسمان عبدالله أسمان إسماعيل أبكر إدريس هادوم عبدالله وتو سوق دقلتي تجمعيني مساء الخير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دوبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي ودورهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسنا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الاليفير؟
2: نعم، حماية الاليفير كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخش ونحلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم قاعدين تقوم به؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كما شينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نكلمه على السلوه ده إلا زي الأربيتر، بس خلاص نخلوم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسوتهم ونقسمه، نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير، كل نشوفها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده شنو؟
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل.
2: يعني تسوي كيف؟ هل خطوتوا استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
3: إننا توقيا كده لن الإليفير لناس البقرة ده معناتا أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحرات ده يعني تكون حل سلمي يعني مثل، بعدين الحرات كله كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في مزرعة كان يخربوا فيها ده، تفحصي عندهم عادات كده مكان اللي البقرة يخربوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده. أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيه سنتين ثلاثة ده خلاص ببقى ديار، خلاص ما بمشوا بطئوا ها بمشوا بطئوا ده بقى مشكلة. يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بطئوا ده كمان ما نقصروا فيها ده، بس اللي يبقى مشكلة كده دواي. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرفة يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الرهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيع. لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نطقم فيه البقر ده، المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سيطرة افريقيا. ها هم انقضوا من قصد كده من الجهه المكان كبو مكان الزريبه ده ولعندي ناكسي بيمر بقربع كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارات ولا شنو لقوتوا ليه هل ولا لسه؟
3: لا ما زلنا ذهاب مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه.
3: اي كده
2: سيد المطير.
1: نعم سي يعني في عنا أولا العمل النبدو ده الدفاع عن المشكلة، والدفاع عن المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مود لام وكويست. أول لا في كلمة أنا لقول أنقتل كل ندور نمشي نسوي توهية، ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء، ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبر فيتر أنا كارا سيرتو بينديدا أن خدمنا سيسي، أما برا من البينديدا بس رجلنا نقص شيء. أما في السنة الفاتة بدينا في بودو و
2: بيبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شب دي فيلاج كل شب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تهلو اولا خلاص انتنا موسيا خلاص قبلو وسيا نانا دا بعد رجينا في الشعب في شب الفريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شبه فيلاج كومبلي ما شبه ده كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلنا مشاكل نام كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها نازم شفوقه ولا الناس ما جاي يحترمه
1: يعني المزرعين ما يحترمه كامل كي كام لجينا لي يسدو بس
2: يهارتو فوقه
1: يهارتو فوقه أصلا مثلا اليوم لجينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كده سما ودونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسه نمشي فوق جامعنا ده شارع نمشي جامعنا نادم يجي يرقد فوق نادم وتير ما يفوت ده دي بس
2: ما يبقى
1: ودا انا وصيه وايك على البريزيدنت ديال المارشال قال الاول تنميه ده يبدا بشنو بالطريق شارع وكيف ان في تشاد اندينا مال مال انا امبورطان اتنين اندينا دو مامل يعني ديت اتنين ديت وايد بغار وديت وايدا يعني الزرع افي اثنين دا لابد ان نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر كما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا ان شفنا كده شيء دا فترة سنة ان اليوم بس الشيء شفته فيني دا يوم واي ما شفته كذا المر البس صدوم يجي كده يوم واي كما شفته حرت فوق نادنا شب دي فيلاج شب دي كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شب دي كانتون دا نادن كيقول هاي كل ما في كيدين حرت بقولهم بس يصبري سنة ما لا
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سالنا شب دي كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمير ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ونزل حرت وما تكلم دا مالا قال قال مر حلال هيني دا كادراس رماشا بورني كومبلي وتشكمل الناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تانجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبراتنا انا قالوا لنا قال شنو قال اندينا شاري ده مرحل سته دوبا جاي بروفيس انا دوبا اندا مرحل سته ده اكو ما يعرفها وسته ده اثر كبير مروي سدينا ده والناس انا كادتر السدودا امان ده يعني كيف ما انتو يكرم لي حكومه ولا ما انت يكرم لي شيف دو كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني امان بس ارضيه ده نم ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني انتو سويتوا جهودكم وان شاء الله الحكومه تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس انا الكادستر نقدر نسالهم في المجال ده
1: نعم
2: انتو قاعدين بتقوموا بوساطه وانتو كمسؤولنا الفيدراسيون انا الرعاه ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوي ده اهلنا الرعاه والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه يبقى انا
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق أولا محل المرحل ده بس أول شيء ما جاي يطبقه المرحل ده كان من قبل قال الحكومة قالت من البور حنا المرحل ده 25 متر خاصة ده خليه 25 لب ذاته كيف شاله لب ذاته كده
2: إذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسووا؟
3: لا لا إلا يقوموا يشدوا هلم إذا كان علم كان ما أنا استعجل ده مشكلة تبقى حاليا ده كده أنا استعجل أمس كده وقت مع سميت الجماعة قالوا الدرب ده إننا كم وكم سنة نينا قاعدين نمرق بيا وحس يسكروا ده إلا نسبب مشكلة شفت كده نزل الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وذاك من يقول دربين أول اللي إلي دشيله ما خلاص أنت جيد وداخل وسيله زي قاعده يبقى شنو ما اللي
2: مشكله
3: قبل انا ما انا قبل ده بس دربني نشيله انا شفته كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بيك كلمته قال لي شيل انا جيت ترد امشي فوق من مطايب ده بعد ما ده قبل ما شل الديليجي اللي فش قال لي امشي سوي كوست هناك ده رابور ده سوي ماما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابور ده نودو للجوفرنر نلقوا حل الواحد
2: طيب السيد مطاير
1: نعم.
2: من خلال خدمتكم على قد تقوموا بها
1: نعم.
2: هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد تمشوا خدمتكم
1: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت جوفرنر عندنا مساعده وكتنا سفرنا كو اس كو كو اس تي كو اس ده فكرت عندنا مساعده قال اسانس ماشينه فوق كتير كده ساعدونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوكم في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا انا ماشينه كو ميدك هم بس يحركوا كان ماشينه فين تيميري ده هم بس يحركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هيني ماشينه في لارماني وفي لارماني داكل صدر مشل كده داكل شلنا ورد مشو في جوفرنور تيربو انتنا ورد مشو انا قامنا ماشينه داكل امن بس انتنا مساعده ماشينه شبنا فكر درب ده مسدد زي الاسد بس انا توالي شلنا شب ده كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس قادر قادر بس دوالي ماشينه ابي 400 متر ده وصلنا في بار دا فكنا ادر ادر وسوينا بنتير فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق.
2: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دركوا انتوا قاعدين تدخلوا فوق بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دائما عندنا بروسيس فيربال انا ورابور انا دائما عندنا وبروسيس فيربال ده يعني اول قاعد نتكلم ده المساعدات الكلام ده فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامعنا عندنا سيزار بير وكادر ديالو وهمن ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمان ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما في
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: ندوروا درجات الناريه مش الموتو على ارتوك ذاته كله لجينا او تيرنا ارتوك وايده نقدر نحرقه في اي مكان كل كان مشكله في ده رابيد ونمشي
2: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجو ده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسوا مشاكل لان المشاكل ما عادي الا هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوه في بكان
3: لا لا نروح في اي فريق انك في عندنا الدور زي ما قال ده السنه الفاتده مشينا لعندي كوتري ايوه انا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري اي مثل ده
2: كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجمال يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا للجوفرنيره ونشيل الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني قالي ان كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير نقول ده مالي ان بيدنا كو ان نسي ان غيرنا ولكن الميدياتير ان كلنا كي ميدياتير ما لا نقول ان كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وان كلامنا دائما مشكله انا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير في قلبهم لا ما في ناس اكارون كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم اديلك تقدر تعيش تعيش سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نعيش تعيش سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو الى تعيش سلمي الحقيقيه يعني ما لا انا كثير جاي نشوف من العلماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تعيس سلمي ده في قران يقول جاي ما نقول قران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده ما لا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه تجرؤون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلمي ده يعني في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاه ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاوي كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن الشكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي يا كوندو دول عندي مشكله هندرب ما درب ثم ثاني في بيجوا كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ده ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكله انا الخريف
2: مخرف
3: المخرب ده يعني البقر قاعده في الفرشاي واراضي القاعدين فوق ده اراضي هنمدوا ناس هناك كان ثاني بيكون ماشي حارت بيت في مكان والمكان ده حكومه في فانا منتي عن طق وقت ده ايوه وهم جو ماشي حارت فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله تنحل
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كثير ان في محل الخريف وفي المرحل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوا ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة المدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدونا ما دوبا السلام

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف حنا المنصة دي ومتصوّه، وكذلك مما صوّد لي اليوم تصوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد موسى، في البداية ممكن توريني بفلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
1: اوكي، السلام عليكم. انا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13 شهر 10 2020، لمينا وقلنا الحراز البيار دا قريب لنجمعنا وما تتطور مالا، وفي بكان الفكر جات قلنا خلينا نسوي جمعية دا عشان نهلو المشاكل هنا حراز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13، ما فيش لنا ورقه رسميه عند يوم 20 شهر 10 2020 من اداره هنا ديبارتمان حراز البيار.
0: جميع هناكم ده مثلا منبر هنا يجي مثل كم كي
1: الجميع عنده 14 منبر، معناته

0: الديبارتمان هارز البيردة عنده 7 كومين من أي كومين ده شلنا 2 2 معناته من كومين هنا كارمة من كومين هنا مساجد من كومين هنا جرمية من كومين هنا جمنفارة من كومين هنا بوتالفيل من كومين هنا دوجا ومن كومين هنا ماني منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وانت أكتر مامبر مزارة من ده
1: سيد موسى الجميع هناكم ده يوم سويته ده هدف هنا شنو يعني أبجكتيف هنا شنو
0: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التلمية هنا حرز البيار بالأمة ومرابط هنا يال هنا حرز البيار وندافو خوخوغنا وندو هلنا قدام ده هدف في ده شغل كتير قاعد في ساحة في موية في كل شيء داخل قاعد
1: ومما سويته جزء اليوم إن ده مثل قريب 4 سنة ده شنو كسويته للشباب
0: أول بأولا الموية هو حياة قلنا شعب حقنا يدور موية والبلاتفورم بجزرته قمت مشت في جمنفارة سواتا بومبي هنا يدن دا وايت وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هيل الكدو سواتا بومبي وايت من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية بيوم في ايام الحر هنا 2022 دا علمي دين تكلو تعرف شاد دا كلك اكلات زيارة وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت زون هنا جمنفارة يسكو يجي في مانيدا يسكو يمشي كتير كلك نزا كلك اكلام حوالام في قطران كلك قلنا لا لا ما نقود مشي لا نرجو نشوفو شعب اكنا يتعبو ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كلك مشينا دلنا في تيران انتنام وركنا في الايربور رغنا في البحر كله شفنا حال هنا شعب ده كله ومشينا في هيل انديبيك سوبر في تير هنا ماني كله شفنا وانتنام هنا قزرقنا وسوينا تهوية سوينا ابل للغوفرنما وللأونجي وللبرسنو بنو بننتي الحمد لله حكومة قمت والأونجي كله قمه جو لشعب حقنا بعد أن مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله ده كله البلاك فورم قمت قول الاخر ده سمياته وقموا جابوا المساعدة لسه ما كمل في ده بس والبلاك فورم خلطت مشاكل عن بين شباب في الكورة الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عند مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسيف ربال البروجرام كملنا والترينو مشت يمن كمل في كوب ده كله ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يالليجو باك وفي الباك ده اول زمان الناس اباتهم اماتهم وارين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلغو وبجوا بكتبوا يالهم في ده كل المشكلة هنا بكو حرام وكده البحر ذات ده ما عندهم اكسي ناس يمشي فوقها وشغل الناس يكتبوا فوقها ما علم الكتير جدا كل الناس ذاك ظروفهم بيجي كعب خلاص شي بكان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقود مش لما يكون سوينا لجنة نمشي في نيمانا في الانيفرستي وانستي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشة الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنة 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا إرفع كل أنتونا بروس 2 وفي أونجي كل أنتونا 5 كل فيه كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش هنا 3 سنة ده كله جبنا هنا بطان لقينا 50% معناته أول كان تكفي 70,000 ده تكفي 35,000 ياسم ورنان ده كله أنتولي يالات ده 50% معناته تكفي بس 35,000 تكفي ولا تكفي 70 ده معناته نص تكفي كل كلام هذا 113 ريال ده ودنام كتمنام في الانستيتيو ونيفرسيتي دي فرام دول كله كتمنام ده كله البلاتفورم شالت نية قبل يالا مش غورو معناته زمان ده يالا كان غورو كل شغل يمشي يكتب ما عندهم يقعدوا في هيل ده ويشومي بيمشي كتير وشماج بيجي زيارة مرة يقول لا لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوات هنا وقسمته كلك في دربة بس قسمتها 100% انتاتهم ده البلاتفورم سواتا بطان البلاتفورم ما وقفت في ده بس البلاتفورم شالت أرض المشروع من الإدارة وراحت في تروا سوبرفكتير معناتها السوبرفكتير اللي عندهم هسا الانسبكتر سوبرفكتورال دول هنا إديكاسيون ده في مساجد في جمنفارة وفي ماني كله رغنا شفنا مشاكل هنا يقول الله مشينا في ماني لقينام عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم موية شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكلة ما عندها علمي كل من مكان واحد نجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السواتا كلها فيه الما سواتا فضل يجي كلها فيه كذلك في جمنفارة كلها شفنا مشاكل هنا الجزرنا ده حلينا والما جزرنا كلها جينا الإدارة كلمنا هلا مش يعني من فارس سوبر في تدا كله كي لسه ما عنده على قلنا ما بكون جينا الإدارة كله وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كله اللي جينا ما غير يجرو ما على قلنا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة البراند اللي بكتب يالهم بجروس وهسا رئيس الدولة شال الحرارة ده قال الأكل بلاش من الأكل بلاش ده هم ما لقوا ما دكتور من حكومة حكومة أقرا شوية وخلاص الأكل واقف في لاكرة وكاي بدور ما لقوا لا على قلنا كان كنا نينا شباب قاعدين في بلاتفورم ويالنا هلا كادر تقول نقول كي بس ما بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكله حق شنو ورنا قال مشكله حقنا ده مشكله هنا لا كريو كايد ما عندنا نكتب نقر فوق ما تدري كان مشي غير يقول ما يلي غير لا كريو يشيل كايد يكتب فوق ما عندنا قال قلت كم تقر 150 كايد قال لي ده ما كريو ما بيقدر نقر مشينا بعد 5 مرات جينا جبنا لهم كايد هنا بيغ هنا كلك وكل لكم ماشي ولسا ما وقفنا في ده يوم الفطر ماذا مشينا في لسيا عرب أنا مساق ده لقينا مزورنام ومهم قال أنينا والله مشاكل لقينا أنينا قاعدين طرف من الهلة وموية ما في ويلا يمرق من كل يمشي بيد الناس قبل يشروا علمي ده شيء كصعب قلنا لا لا إن شاء الله نسولكم وجينا نكنا لهم شاتو حس حالين عندهم شاتو في كل لسيا عرب ده ولسا ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما إلا الموية والإدكاشن بس أسيها كل قاعد قلنا خلينا مش نشوف الناس أنا أسيها ده مشينا في ماني لقينا في الأوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال أدم سرير ما هو بس قلنا البلاتفورم ينتقم 10 سرير على 10 سرير الحمد لله حس سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الأيام الجاية ده ومشينا في كذلك في يمن فارة كل لقينا واحد شاب عند أقل شيء 7 ولا 5 سنين قاعد يخرج في الأوبيتال ده وقلنا كيف قال والله أنا ده ظروف أنا قريب بس ما خصام علي نمشي نجري ما في لون نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا معنا ناس كادر وناس على البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شيلنا مسؤولية مشينا كتبنا في الأكول هسه قاعد يجري في الأكول وقبلنا جينا في أوبيتال أنا مساير كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف أنا نظافة كل جينا نظفنا ما مساوى وجبنا لهم أدوية في الأوبيتال ولبن وصابون وودي جافيل قلنا يساعد الناس المرضانين في الأوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رفينري أنا جرماية ده حجينا ما ناس أنا رفينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه قاعد يبنوا هسه علينا أكون كاميرات تشوفوا جنب الريفكتير ده في 8 و9 شهر ده يكمل ده كله على البلاتفورم نوروها على البلاتفورم نورو ده أكون ما يكمل هسه ما يكمل
1: في بلاتفورم وده عندكم شركاء يعني بارتنر كي يساعدكم ولا ده جهدكم أنتم بس؟
0: لا لا والله هسه كده جهد أنا الناس أنا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتربي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر حنا هذا برده وارين ده إن شاء الله واقفين معنا ليل ونهار بمشل ده جينا في مرحلة ده كله كي
1: أنتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيرة أنا شباب ده تجيفوا حياة أنا شباب ده كيف في محافظة أنا هرز البيار
0: والله الحياة حياة صعب زيارة في الهرز البيار شغل الزيارة مشاكل قاعد في الهرز البيار ده شباب بقروا أمل ما في ونورمال ما الكوميرسان والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده يمشوا يمبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا نطلب منهم الله ينتم الفكر شنو كري انتربريز يلا قروا ده يمشي يدخلوا انت ما انت قاعدين في البيت 4 5 يال قاعدين قلتلهم 3 كان قروا كملوا لسه ما يقول هلم انت القاعد ورده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قري خلاص تقول اخوي فلان قدام ده كل قرا وهو ما لقى شيء ده انا بقول كان قال كذلك مش ده ده كلام ده نقوله للناس الاصل عندهم ايه الله انتم ده خليه كري سوسيتي دول شن جن ده يدخلوا فوق الداخل
1: صعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميع هناكم ده مثل شنو
0: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خدتنا جميع كري هدى ناس فهموا مش ضد هنا هم ولا كونتر مثلا هنا واحد انا يعني ما في سياسيين انا يعني شغلنا برا من سياسه جميع هنا ده ما عنده سياسه والناس كمان فيهم مش نجو نشيل حق واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا انا يعني جينا في التلميح انا هرز البيار بس والحمد لله يوم اللي جينا انتينا بروس اللي يالد ده 70% ده ناس فيهم اوكي البلاتفورم ده ما عنده ضد لشغل واحد عند التلميح مثلا اللي هي من رفع ما عنده ضد والاخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله
1: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو توجهك للشباب ولا للناس انا هرز البيار بصفه عامه
0: والله يعني انا اولا بقول ان ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سو في اليمن فارده شن يكمل كان كمل شركه ده بروجي كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومه بتن اباتور هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه واباتور كان فتى ده اكون في يلا شباب قرده ده اقل شيء كله يقدر يشيل هناك شغلنا 1000 2000 ريال يشيل يقدم هناك وشغل ندور من الحكومه اخر ده جرمايه ده رفنري ده قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومه ده شن يقبل 500 جنيه ده الشغل قاعد في جرمه ومكتب جمعنا ده زون ده زون انا هرز البيار وما نايو هسه دائما نسالوا شغل نور الحكومه شن شغل نار قاعد في بيتك انت هلاك انت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتله هو حق انا ده معنينا زرمون ندور حق انا يجي في دربه يقول لنا 5% حقنا شن يساعد للشباب ده ويساعد للهل ده مشاكل الناس دوق دوق هسه قبل 5% عندنا ده نسو اكثر من ده شن ما عندنا ده حقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياده نسو وده شغل نطلب من الحكومه ده ونقول للشعب انا الهرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القاعده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله خلاص بيار التخير إن شاء الله
1: شكرا جزيلا
0: بارك الله فيك
1: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبهر محمد عمر وفي الإشراف الأعمى من يوال مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني من التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن دهب. أعطى مجلس الشيوخ الحكومة صلاحية الكاملة لاتخاذ التشريعات عبر الأوامر خلال الإجازة البرلمانية الممتدة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2026. كان ذلك عبر قانون صدق عليه أعضاء مجلس الشيوخ صباح اليوم في جلسة إعلانية ترأسها رئيس المجلس الدكتور هارون كبدي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
1: مناقشة مشروع القانون القاضي بتفويض الحكومة صلاحية التشريع عن طريق الأوامر خلال الإجازة البرلمانية للفترة الممتدة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2026، كانت هذه عنوان الجلسة الإعلانية لمجلس الشيوخ التي ترأسها الدكتور هارون كبادي رئيس لجنة السياسة والقانون. السناتور جيم تامباي لابيا قرأ مذكرة المشروع التي تقضي بتفويض الحكومة في هذا الشأن. من ثم قدم الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بركو ديدي الحاج كلمة ثمنة جهود مجلس الشيوخ واعتمادهم لهذا المشروع، موضحا أن القرارات التي تتخذها الحكومة بقيادة المشير محمد إدريس ديبي تنو تدخل في إطار صالح المواطنين وحماية ممتلكاتهم. ليفتح بعد ذلك رئيس الجلسة باب المداولات العامة لأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا مجموعة من الأسئلة والملاحظات تمحورت حول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة في فترة إجازة البرلمان. في رده على مختلف الإشكاليات التي طرحت له من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، الأمين العام النائب للحكومة طمأن بأن الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو تمضي قدما لتنفيذ المشاريع التي تسهم التنمية الشاملة في ربوع البلاد. وفي نهاية الجلسة صادق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساهقة على المشروع.
0: استقبل صباح اليوم بمكتبه وسيط الجمهورية صالح كبزابو استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان السيد بيكا هافيستو، وذلك من أجل مناقشة الأوضاع السودانية أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق البلاد والأزمة نفسها. حسن موسى حسين.
2: في إطار المشاورات الإقليمية الرامية إلى متابعة التطورات الأزمة السودانية والبحث عن سبل دعم جهود السلام لهذا الصدد، التقى مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا هافيستو مع وسيط الجمهورية صالح كبزابو، حيث دام اللقاء زها نصف ساعة. ناقش الجانبان حول أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات التشادية لدعم المبادرات السياسية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملاعمة لإطلاق حوار سوداني شامل. هذا وعقب خروجه من اللقاء الأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا هافيستو صرح للصحافة العامة بأنه تناول خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في السودان، النزاع المستمر وتداعياته الإنسانية والأمنية على دول الجوار، في مقدمتها تشاد التي تستضيف عدد كبير من اللاجئين السودانيين، مشيدا المبعوث على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار المنطقة، مؤكدا المبعوث الالتزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دفع عملية السلام بما يتضمن وحدة السودان وسيادة وتخفيف معاناة المدنيين.
0: بعد وساطة الجمهورية حسن، كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو بوزارة الأمن العام والهجرة، حيث استقبله الفريق ركن علي أحمد أغبش. أسامة داود حمد.
3: تأتي هذه المقابلة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد بيكا هافيستو إلى تشاد بهدف التباحث مع السلطات الوطنية حول آفاق حل الأزمة السودانية والتحديات التي تفرضها على المنطقة. وخلال المناقشات أجرى الجانبان تحليلا معمقا لتطورات الأوضاع في السودان والتداعيات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي للسكان، فضلا عن التحديات الأمنية التي تواجهها تشاد باعتبارها دولة جوار تستقبل منذ عدة أشهر مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من النزاع. وفي ختام اللقاء جدد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز تعاون وثيق عملي ومستدام، كما اتفقا على ضرورة مواصلة المشاورات لمواكبة المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام في السودان والاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان المتضررين. وأعرب وزير الأمن العام والهجرة عن ارتياحه التام لتميز المباحثات، مؤكدا موقف تشاد الثابت والمستمر في دعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه أشاد السيد بيكا هافستون بالاستجابة الفورية للسلطات التشادية والتزامها بدعم العمل الإنساني والبحث في حل سلمي للأزمة السودانية. عقب انتهاء اللقاء صرح المبعوث على أهمية المشاورات التي أجراها مع السلطات التشادية، مؤكدا عزم الأمم المتحدة على مواصلة جهودها الدبلوماسية إلى جانب الشركاء الإقليميين من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان.
0: رسميا بدأت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 في دورتها والدور الثاني منها، وذلك بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح في جميع الأراضي الوطنية. الانطلاقة كانت من قبل وزير الدولة وزير التعليم العالي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا محمد عمر إدريس.
4: جلس نحو 32,722 مرشح ومترشحة في امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، وذلك في جميع أنحاء التراب الوطني. وهنا في العاصمة جمينة تم اعتماد 11 مركزا للامتحانات، وقد تجرى الدورة الثانية في 54 مركزا موزعة على مختلف مناطق البلاد، فيما تستقبل العاصمة جمينة آلاف المترشحين عبر 11 مركزا مخصصا لهذه الدورة. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني زار بعض مراكز الامتحانات لتشجيع المرشحين وطمأنهم على حسن سير العمل، داعيا إياهم إلى التحلي بالهدوء والانضباط والتركيز في إجابات الأسئلة.
5: Donc Dina Kalam encourager Yal, Kali Fakir, c'est un dernier virage à nous. Ça va se dire Kalam encourager les surveillants d'Ol, encourager les étudiants, élèves d'Ol. Mais je dis que Kali, dès qu'il nous a le monde, ce fut le premier tour. Centre d'Ol diminué, ma Michel a le premier tour. Nombre en homme, c'est mieux organisé. Et puis nombre en surveillant d'Ol, c'est diminué. Il y a une machine là, centre d'Ol Katir. À sa tour, à l'Alpha, dans là, Kali, à tout deuxième tour, il finit normalement, Michel, le premier tour.
4: هذا وقد اتخذت السلطات التعليمية والأمنية إجراءات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات، من بينها إخضاع المترشحين لإجراءات تفتيش أمني عند مداخل مراكز الامتحانات بهدف تأمين العملية والحد من أي محاولات للغش.
0: قدم المعهد الدولي لبناء القدرة في إفريقيا معدات إلكترونية لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وتعزيز الثنائية اللغوية، حيث استلمت هذه المعدات أمينة الدولة بالوزارة الدكتورة غولي كوجبي بحضور منسق اليونسكو في تشاد عبد الكريم عبد الله. هنا
6: في إطار تعزيز وتحسين مجال التعليم في تشاد، جاءت هذه البادرة من قبل المعهد الدولي لبناء القدرات في أفريقيا التابع لليونسكو لصالح المؤسسات التعليمية المختلفة، حيث سهلت المناسبة بكلمة منسق اليونسكو في تشاد ساليو سالي، قال بأن مشروع دعم التعليم يدخل من ضمن الشراكة القائم بين الحكومة التشادية واليونسكو من أجل تدريب وتأهيل المعلمين، مضيفا بأن هذه المعدات يمثل خطوة ملموسة نحو تحديث المدارس الوطنية وتزويدهم بمعدات التكنولوجيا المعلومات والاتصال بغية تطوير جودة التعليم. من جانبها أمينة الدولة في التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتورة غولاي غوجي في خلال استلامها للمعدات شكرت اليونسكو على دعمه المتواصل لمجال التعليم في تشاد، مضيفة بأن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب لأجل ترقية مجال التعليم، وتجدر الإشارة إلى أن الدعم يتكون من أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة بالإضافة لأجهزة الطباعة وشاشات للتدريب.
0: إلى التعداد السكاني الثالث العام 2026 وأمينة الدولة في البنية التحتية وفك العزلة حواء عبد الكريم أحمد أي بخيت قادت وبعث إلى ولاية قزبيدة من أجل متابعة عملية الإحصاء بها. رضي معروف.
7: في إطار متابعة وتقييم عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، وصلت منسقة بعثة الدعم والمتابعة التي أنشأتها الحركة الوطنية للإنقاذ لمتابعة عملية التعداد أمينة الدولة في البنية التحتية وفك العزلة حواء عبد الكريم أحمداي برفقة عدد من كوادر المنطقة هذا. وفور وصول البعثة أقبت لقاء مع القوى الحية بالولاية، حيث أوضحت حواء عبد الكريم أحمداي إن الغرض من هذه الزيارة متابعة عملية الإحصاء عن كثب ومعرفة نقاط القوة والضعف وإيجاد السبل لتسهيل العمل وضمان نجاحه، مضيفة بأن الإحصاء السكاني يؤدي أساس التنمية من ناحيته. المندوب العام للحكومة ولاية سيلة اللواء سابق تبرو دينجا رحب بالوفد وقال إن نجاح العملية يتطلب تضافر كل الجهود وتكثيف الحملات التوعوية للوصول إلى نتائج مرضية تسهم في تنمية الولاية. الإشارة فإن الوفد قد أقض لقاء مع الحركة الوطنية للإنقاذ وكذلك مع جلالة السلطان دار سيلة لنفس الغرض. والزيضة رضيع معروف لإذاعة الوطنية.
0: تزامنا مع الانطلاقة الرسمية لاستراتيجية منظمة World Vision 2026-2030، نظمت المنظمة مؤتمر نقاش تحت شعار زرع العمل وحصد مستقبل أفضل للأطفال. مصطفى بشارة محمد.
8: يجيء هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمته منظمة الرؤية العالمية في تشاد World Vision تحت شعار زرع العمل وحصد مستقبل أفضل لكل الأطفال، وذلك تزامنا مع الانطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للرؤية العالمية بتشاد 2026-2030. المناسبة سمحت لكل من المديرة الإقليمية للمنظمة الرؤية العالمية بتشاد كارلا دومونيك دي نيزار والمدير الوطني للمنظمة إدوار إنغوي التطرق في المؤتمر إلى المساهمات التي قدمتها المنظمة اتجاه الأطفال التشاديين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والتعليمية، اللذان يعتبران من القطاعات المهمة بالبلاد والدول المنضوية تحت المنظمة، مضيفين إلى أن المنظمة الدولية تعمل في تشاد منذ عام 1984 وتدعم العديد من القطاعات التنموية الخاصة للاستجابة الإنسانية والمناصرة على مدى السنوات الخمسة المقبلة، موضحين بأنهم سيخططون إلى تنفيذ العديد من الأنشطة في عدة مجالات صحية وتغذوية والمياه والنظافة والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي وغير ذلك من أجل رفاهية الأطفال. هذا وقد قدم ممثلو وسائل الإعلام العامة والخاصة أسئلة حول أهمية الاستراتيجية وفوائدها للأطفال، رد عليها المعتمرين بأن المنظمة ستعمل بهذه الاستراتيجية من أجل تنفيذ كل الأنشطة التنموية بالبلاد.
0: ولتعزيز كفاءة العاملين في مجال حماية الطفولة ومراجعة النصوص المتعلقة بهم، نظمت ورشة بمدينة أبشي ضمت مشاركين من ولايات سيلة والداي وادي فيرا وإنديا الشرقية. آدم إبراهيم هران.
9: تهدف هذه الورشة إلى تعزيز ورفع كفاءة العاملين في مجال إدارة وحماية الأطفال وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات حماية الأطفال. وخلال المناسبة أوضح نجيما جي فاليري مسؤول مكتب اليونيسف بأبشا أن الورشة تركزت على مراجعة الوثائق المتعلقة بإدارة وحماية الطفولة، معربا عن أمله في أن تكلل أعمالها بالنجاح وأن يتمكن المشارك من التوصل إلى آليات عملية تسهم في تعريف حماية الأطفال. من جانبها المديرة العامة المكلفة بحماية الطفولة بوزارة المرأة وحماية الطفولة زينب تيجان علي دعت المشاركين إلى العمل بجدية والاستفادة القصوى من محاور الورشة بما يفضي إلى توصيات ومخرجات عملية تسهم في تعزيز حماية الأطفال وصون حقوقهم، مضيفة أن الحكومة وشركائها دائما يسعون إلى تحسين رعاية الأطفال وحمايتهم. وللتذكير أن هذه الورشة جمعت الفاعلين في مجال حماية الأطفال ومناديب وزارة المرأة وحماية الطفولة لسيلة ووداي ووادي فيرا وإنديا الشرقية، وتستمر الورشة لمدة 3 أيام. البشا آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية التشادية.
0: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم عيسى قلمان اجتماعا أمنيا ناقش الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. موسى أحمد دود.
10: تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات وتشكيل لجنة مشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار في الإقليم ويحافظ على مصالح جميع المواطنين. وخلال الاجتماع أشاد مندوب العام للحكومة بالجهود المبذولة بروح المسؤولية لتحقيق السلام والاستقرار الدائم.
11: كلفنا لشيف دي كانتون دول وشيف دي كانتون دول خير ما أجل سو يعني يقوم يسانسيبليزي الناس دول. الناس دول هم من أهل قبل كل شيء وعايشين محل واحد بير واحد بشربهم والسوق واحد يمشوا وهم نجار وفي اللي واحد قاعدين الناس دول مكان يفرقوا مع دي إلا الناس على الشيوخ دا يوم يقوموا يصلوا يقوموا يعيشوا سوا تاني مرة.
10: كما دعا إلى مواصلة الأمل بالروح الفريق الواحد ونبذ الخلافات وتعزيز التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن وحدة الصف والتكاتف بين مختلف مكونات المجتمع تمثلان الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
0: في مدينة ماتيمان تم اليوم تنصيب الأمين العام الولائي الجديد لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية السلامات إسحاق عبد الله، وجرت المناسبة بميدان الحرية بالمدينة. بشارة محمد صالح.
12: عقب مراسم الاستقبال توجه الوفد إلى القاعة الكبرى لبلدية أم تيمان حيث عقد أول لقاء له مع المناضلين. رحب الأمين العام الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية سلامات سليمان إسحاق بالمكلف بالمهمة والوفد المرافق له، مشيدا بأهمية هذه الزيارة في تعزيز العمل الحزبي بالولاية. من جانبه أوضح رئيس البعثة والمكلف بالمهمة جمعة عباد أن الهدف الرئيس من هذه الزيارة يتمثل في التشاور مع الهياكل القيادية بشأن إعادة هيكل المجلس الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية سلامات وذلك عقب انتهاء ولايته، وأضاف أن اختيار أعضاء المجلس ينبغي أن يتم بروح من التوافق مع إعطاء الأولوية للمناضلين القادرين على خدمة الحزب وتعزيز حضوره وتحقيق نتائج إيجابية. وفي ختام كلمته شدد جمعة عباد على ضرورة احترام نسبة 30% المخصصة لتمثيل النساء إلى جانب ضمان مشاركة الشباب في مختلف الهياكل التي ستشملها عملية إعادة الهيكل بما يعزز مبدأ الشمولية ويواكب تطلعات الحزب. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: مؤخرا شاركت البلاد ببطولة إفريقيا للملاكمة وحصدت ميداليتين ذهبية وبرونزية من خلالها والتي أجريت بالكاميرون. عن تفاصيل المشاركة نتابع بيان رئيس الفيدرالية الوطنية للملاكمة عثمان أدمو.
13: هنا ماشينا بارتيسيبي في شامبيونات افريقيا انا كي بوكسينغ في كامورون يوم 20 وايت الى يوم 27 شهر 6 والحمد لله انا لقينا تو ميدالتين ميدالي وايده ان نور وميدالي وايده ان برونز يعني 3ام بلاس شينا بريمير بلاس او 3ام بلاس بريمير بلاس لقينا في كاتيجوري دي موين دي 81 كيلو موين دي برونز كما لقينا في موين دي 60 دونك فوالا بور لو تشات دونك نقول الحمد لله ماشينا وانا كومباتي الحمد لله جي ريسي مين اميزا تقول انا رضا فيليسياسيون زول نقول اجيو كي كون فيت دونك تا فوالا اول كل كان عندنا اي اوبجيكتيف نيشان واسو ناس بس سوبا دونك لون فاريفي ادير على الفولونتي جاي و انسي دي سويت ان شاء الله هو فوالا دونك ريزلت تاو جاي كون فيت.
0: والى بطولة كاس العالم 2026 التي تجرى بالولايات المتحدة الامريكية كندا والمكسيك تنطلق اليوم منافسات دور الربع النهائي الذي سيبدا بلقاء المغرب وفرنسا عند 9 مساء. يلي ذلك يوم غد لقاء اسبانيا وبلجيكا وبعدهما لقاء النرويج وإنجلترا، على أن تختتم لقاءات هذا الدور بلقاء سويسرا بالأرجنتين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني محمود قصرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
14: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة عن إعادة عن ومما لقيت عديدي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتها قايتي سيو أجباني. من يوم ده انا ب 2021 مشيت لها ده اللي شاكفة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قايتي سيو علماني تكنيك انا ريسيكلاج ده عمان كيكينا انا بديت فوق.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجال غاي سيداغا نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شونو ايشان انا نقدر نشيل البنودا ترانسفورمي لي يبقى ميشيل بامبار تاغوت فوغا ولا يبقى ميشيل صالون ولا تروراغا يخطو دا كالفي صالون تاغوت فوغا ميشيل بوتي انا الميدول دا نشيل ترانسفورمي يبقى ميشيل سابي الغاي سوفوغا نويل دولا بهودا كان غاتيتا غاتيتا ني سيفوغا سابين دا اديلكي بكان اكار كروسانا ادان كولا ببوتي غاي شيفيدا كان غاتيتي غاتيتي دوك dukak adil la ti transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takda takda ti sebe technique anado adilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikra nak foga da takda ti transformer kula madel anina chaja magan consommer almi ganu consommer jus dol ganu consommer wetrukul indina be dol moto dol indina mi kan biga gedim khalas da magan dafugu alum indina fi wara be denna dol ma cabinet fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena maral gaina do palido min beci kula da khalas gani utiliser da o da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan udur michel arous dol wala anniversaire kan shit kanas utiliser bute kan dafugu da gani ji gani salam nakdar shilo ana gani sei keke gai antuni
0: sina ana ke gate re shile leki wakit kamke
1: bakan wedding ali shila le michel une heure du temps kula fi michel krusa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nakta nakta be appareil dol al adapté da ni sei ni arrangé ya tu kashuma na male yakta dol oni disa foga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام للديار الشادية والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد فأولا نرحب بسائر الضيوف في هذه الحلقة المباركة السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: طيب سمعت الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله في هذه السنة كثير من الناس السمسم ده حارته لكن بدور بأرفه حكمك كيف هل السمسم ده بمرقوه بس بأين بدل الناس زكاة ولا بزكو من زيته بدور منك التوضيح
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد طبعا السمسم من الأشياء الـ20 الوردت فيها الزكاة في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه فهو من زوات الزيوت الأربعة فزوات الزيوت اللي بيزكوها عندنا أربعة السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم آخر دماء عندنا لكن السمسم ولله الحمد الآن زي ما قلت في سؤالك نزرعه كثير زوات الزيوت الأربعة دي بيزكوها لكن أفضل بالنسبة غير الزيتون ثلاثة دي يعصروها وينطوا المسكين الزيت لكن لو في الثلاثة غير الزيتون دي كان أنطوا الحب يكفي ما في مشكلة لأن الآن العصر عندنا ما موفر آلات العصر ما موفرة ولذلك الشيء كان تم النصاب خلاص 5 أوسق بمعنى 300 كورة تم خلاص خلاص الشيء للإنسان بيخرج بيطلع للمساكين ده ينطي حب بس بيجزي ما في أي مشكلة أي بس قايد في الكتب يكون يعصروه وينطوا للمسكين ده الزيت لكن ده عن طريقة الأفضل في غير الزيتون الزيتون عصر فيه صعوبة شيء أما السلاسل ذكرناها دي إذا كان أنطلها بيجزي معناته السلة تمسم بس أنطل المسكين ده بيجزي ويوصل على الشرط يوصل النصاب 300 كورة بالصاع المعروف إنكم ده لكن الشيء اللي داير ننبه له كان ورد سؤال أمس إضافة لسؤالك ده الكورة دي مجنقلة زي هسه بيجنقلوها ده ولا معاي من ماسية سوا ده هو سؤال الناس بيسألونه منه كثير فأنتوا شيفوا بس إذا كان دارين تبيعوا أسل ولا دارين تبيعوا سمن دهن أنا البقر ده ولا دارين تبيعوا لبن تبيعوا كيف أنا بسأل كذا تبيعوا ده مجنقل ولا مماسي مع الكورة سوا إذا مماسي مع الكورة سوا الجواب مماسي مع الكورة سوا إذا 300 كورة دي من ماسية سوا وما مجنقل المجنقل ده زائد كان دارين تحسبوا 300 كورة ده ما تدخلوا نفسكم في حرج يكون مواسي مع الكورة سوا حسبوا 300 قالت بعد ذلك سلوا الحب أنطوا للفقراء والمساكين
0: بارك الله فيك طيب شغلك هسه الناس بمشي بكيلو برا كله بقول له الشيء ده الا جنقلوا لهم فوق حتى بكروبه باليدين يعني حكم الشريعه فوق
1: ما وارد الوارد في الكيل كيلو او في الكيله والميزان يساووه ويكون سوا لكن الجنقال اللي من فوق ده شيء ناس يتعدوا بيسووه لكن في الشريعه ما وارد زي الشيفه زي اللبن زي العسل زي السمن اذا كان تبي يقوب الكوره تبي يقوب شيء ده ما في جنقالك اصلا ما فيه الاخر ده كله يكون زيه بس
0: طيب سمعت الشغل قول ابراهيم الكلام ده هسه ينطبق عليه اشياء بتاع المزارع ولا حتى في الاسواق السالينه لان الكورات فوق السوق ده اشياء مجنقله دي كيف
1: هو؟ الحكم واحد طبعا الكوره دي حكمها واحد فقبل ده نبهنا في زكاة الفطر تقريبا في رمضان الفات كله قلنا الكوره دي معناتها من ملانها سوا بس الجنقال الفوق ده ما وارد بس
0: يا شيخ احمد النور عندك اضافه سمعت الشيخ تفضل
2: انا داني نضيف على كلام الشيخ القوني جزاه الله خير طبعا الناس الان ده الامور دي بيشوفها هينه ما بسألوا منها كلها لان قاموا لقوا الناس كيف خلاص بجنقلوا وماشيين بجنقلوا وماشيين الكلام ده يا اخواننا هو لما تقول كوره ده الكوره ما اسم للظرف لما تقول مت المت ما اسم للظرف اذا الظرف ده هو محدد ومعروف. الشغل بيكون بفوق أسر الغلة دوك بكيلوها، الشغل القاعد بفوق لهذه الدريسة بقى الطريين ده هو ده، ولا قاعد في الظرف ولا قاعد في الكورة داخل، ما قاعد في أخوانا بس ما تغلاه قاعد بفوق لغلاه غلاه بفوق لغلاه كده حد خلات بقى زي القنطور ده شيء. الشيء الثاني شغل الواضح يا أمن نور دم يزول بخيط إيدينا كيه عطول إيدين ده لما ما المتشنو اليتي جزء من الكورة هذا ده معروف ما مكيال. ده أشياء الناس تعرفوا عليها لكن عادة سيئة، ولا عرفنا جزاف ولا عرفنا كيل. كان جزاف كله عنده شروط وكان كيل كله ده ما كيل. إذا خلي الناس كان بدوروا سلامتهم ده وكب بجوا بكيلو عشان يقولهم 300 كورة يسلوا 30 ريكة 30 كورة بسماها إيه عندنا دار برة بسماها ريكة ما بنعرفين فين جمال بسماها شنو، لكن التلتمية اللي بسلوا منها 30 كورة يعني عشرة التلتمية ده معناته إتر كورة دوك ملت ده تمسحها تجي سوا كان واحد مش لدك اثنين مش لدك ثلاثة لحد 300. لكن أسأل بجنقوله ده كان حسبنا شرعي ده ممكن تجي 350 كورة ممكن يجي ممكن 320 كورة يعني في شغل زائر إنت بتعرفه ممكن 250 الناس بيقولوا ما ليك زكاة عليه وليك زكاة، ولذلك خلي الناس الشغل ده يعرفوه عديل ويدخنوه ده شغل مهم جدا.
0: طيب شيخنا الآن يا شيخ أحمد النور كيف يتخلص من الشيء
2: كيف يتخلص من الشيء ده ما دام عندهم كورة بيتعاملوا بها ومعروفة هي دي بس المدة الشرعي ده ما خلاص نفس التوجيهات دي شلوها بس
0: دي شلوها توالي
2: ها
0: والشيء اللي قبل ده فعله
2: على أي هداك ما خلاص داك طريقة نقول لهم تاري كسوة لفي قبلوا ما في لكن من قدام لابد يصحوا ويمشوا.
0: طيب سمعت الشيخ القوري إبراهيم محمد عبد الله بالنسبة للناس واحد بيشترك مع أخوه أو مع صاحبه بعمل لهم مزرعة الناس إذا كانوا شركاء الزكاة تكون كيف؟
1: زكاة الشركين كل واحد يشترط فيه يلقى النصاب. أما الزكاة عندنا من شروط الزكاة أو من أركان الزكاة الملك والنصاب التام والحول بالنسبة لغير الحرس. إذا الشيء الحرته ده يرقاسم كان رقاسم لأي واحد تم النصاب خلاص يزكي. تم 300 كورة البنوبة ده 300 كورة فأكثر يزكي. ما تم ما عنده زكاة. والبعض من الناس بيزرعوا سواء بلقوا 10 شوال مثلا ولا أقل من ذا وبيقول لهم زكوا لا وارد. أي واحد كل شيء البنوبة بالقدر يشترط فيه النصاب. كان تم النصاب خلاص يزكي. وما تم النصاب ما يزكي. ولا عنده زرع آخر من نوعه. مثلا هم مشتركين هنا وعند زر واحد زر مستقل ونفس النوعية المشتركين فيها دي عند زر آخر وبشروط الضم كان تم الشيء اللي جي منه هنا ده يمشي يضم مع حق ضاق ويزكيه بشروط الضم الفقهاء بيذكروها دي كان توفر ده خلاص اللي جي هنا ده وإن كان ناقص كل ضاق وكل ملكة ده كل ملكة يضم ويزكيهم سوا. أما ما عند زر آخر إلا الواحد ده بس الشيء البنوبة ده بقي شيء ما بلغ النصاب ما عند زكاة.
0: طيب شيخنا سؤال ده حتى زكاة الخليطين بالنسبة للأغنام للأبقار وكذا كذا هي الحكمة كيف هم الناس اللي إذا كان دمه بهايم سوا في الزكاة؟
1: الخلطة دي يا إخواني هي لها شروط مذكورة في كتب الشريعة. الدلو واحد، المراح واحد، الفهل واحد، وذكر اللام خليل في مختصر وكل ملك النصاب ده كان مذكور في المثل أنا خليل. أي واحد كله تم النصاب. عم إذا كان الواحد تقى دون النصاب لو كان في سائي بيجي بزكي والسائي يا شال إذا شال من المالك النصاب بس الما مالك النصاب ده إذا هجل ما عنده شيء. بذلك الخلطة دي تنفع الناس المشتركين وكل واحد كل حق بعدين الناس خلي يفهموا أن الخلطة شيء والشركة شيء آخر. الخلطة أي واحد كل حقه مميز معروف ده حقه والشركة كمان حقه ما مميز ولذلك الشركة شيء آخر والخلطة شيء آخر لازم ما يخلطوا بين الاثنين لأن الشركاء ما مميز. المهم 20 بقرة مشتركين فوق سوا أو 50 غنمة أو 80-100 غنمة حقتهم سوا ما معروف ما مميزة دي بيسموها شركة. الشركة له حكم شيء الخلطة له حكم شيء. الخلطة اللي عندهم أي واحد بعرف حقه لكن خلطوا سوا ده لراحتهم بس لراحتهم. الخلطة دي إذا زكاتهم مشاري رخص لهم إذا كان أخذوا جوا السائجة وعدوها وسلوها ده خلاص السلو ده كل بيناتهم سوا كان شاء الله منهم مثلا نقول لي 40 من الغنم فإذا كان السائجة بيلقاها بيشيل غنم واحدة في الطمعانين ده إذا الغنماء والد بيناتهم بالنصف. أما إذا كان الوايد أفرض حقه 40 والوايد حقه 30 أو 20 إذا الشاء اللي أخذوها دي أخذوها من مالك النصاب المين النصاب ده ما أخذ من شيء.
0: بارك الله فيك. طيب سمعت الشيخ القوري إبراهيم أيضا في سؤال الكثير من الناس قبل ده كله سألوا لنا من بيتكين هناك أنا زراد لي مزرعة وبعدين الخلة الهدي بقى الفريكية وسويل لي زرع آخر بالنسبة للجمع بين المزرعتين الناس بسألوا الحكم كي دايرين توضوه لهم في الكلام ده
1: أشياء المزروعة دي إما أن يكون جنسها جنسها واحد أو أجناس مختلفة. مثلا قول لي الذرة صنف واحد، سواء كان مصر أو البربردي أو أي ذرة الكورنيانية الحمراء دي أو أي غلة آخر غير الدهن ده، بمعنى كلها جنس واحد. طبعا إذا كان زرعوها كله في وقت واحد، بمعنى زرعوها دي ولسه ما حصدوها دي كل زرعوها، معناتها للأسف المصر ده الناس لسه ما نجد بيزرعوا البربري كله بيزرعوها، ديك الآخرة كلها زيها في الجنوب هنا قال بعد بيقول لهم بيزك كل زرع، بس لسه المسر ما نجد هي بيزرعوها. كلمة الزرع تشمل الاثنين كلها، زرعوها في آن واحد ده شرط نظم. إذا الإنسان إذا كان عنده زراعة اثنين وإن كان ببلدان مختلفة، ما شرط ده إلا في بلد واحد، زرع هنا وزرع هنا وقت واحد، إذا يجمعها بشرط قلنا ده لسه ما حصد ده زرع ده شرط واحد. الشرط الثاني الأول نجد ده قائد ما كمل لحد الثاني ده وجبت فيه الزكاة، بمعنى أفرك حتى يجمعوهم سوا، بمعنى ده إذا كان كمل النجد أول لكمل زرعوهم في وقت واحد، لكن دعك اللي كمل له حتى دعك الزكاة وجبت فوقها أفرك، إذا ما بيجمعوهم. الشرطين ده لابد منها، أول بأول الشرط الأول ده لسه ما قطعوا زرعوا ده، والشرط الثاني الأول ده ما كمل لحد داق الزكاة وجبت فوق بقي منه حاجة لحد وجوب الزكاة في الثاني ده. إذن في الشرطين ده يجمعوهم وإن كان ببلاد مختلفة، ما يشترط فيها أنه يكون بلدهم تكون واحدة. فشيء داير نقوله ده المالك والمال إذا كان اختلفوا ده زول ده قاعد هنا وإن مال مكان آخر، المعتبر مكان المال ولا مكان المالك ده كل لازم نعرفه. بالنسبة للعين القروش الأبيض ده المعتبر مكان سيتا قاعد، وبالنسبة للزر والماشية كان مكان هي قاعدة، ده كله تفهموه. زور واحد قاعد هنا وإن تجارة في مندو ولا في سعر مكان آخر، فإذا يعني نعتبره مكان هو قاعد ده بس، ده بس مكان وجبت فوق الزكاة ويوزع شيء للفقراء والمساكين حق المحل ده. وبالنسبة للزر وبالماشية ده كمان مكان هي قاعدة، ده بس يعتبر يوزع للفقراء والمساكين من البلد ده. نعم.
0: طيب الشيخ أحمد النور عندك إضافة؟
2: أنا ما عندي إضافة. نعم. أنا لحسن الحظ يعني عندي ما أقرأ المسالك كان أي قائد قدامي كلام القوني إبراهيم القالة ده هذا هو الفقه بعينه
0: ما شاء الله.
2: فالإمام الصاوي ذكر المسألة بعينه كأن سألوه يا كتبة، وطبعا هي مذكورة حتى في متن خليل وفي شراح خليل، بيقول يضم متحد الجنس في الحبوب ولو زرعت ببلدين، وده مهم، حيث زرع أحدهما قبل وجوب زكاة الآخر، لكن إذا كان ده زرعنا وجبت فوق الزكاة بمعنى أفرق بعد الفريق حتى زرعنا الثاني ده في البكان ده الثاني ما منضمه لده بعد ما أفرق ده، ما خلاص الزكاة وجبت خلاص الحكم ارتبط به بعد ده منضمه له آخر، لكن ده قبل ما يسي فريق زرعنا ذاك وبقي من الأولان ده بقي منه ما يتم به النصاب في الأول، في الحالة دي وجب الزرع عند الكل يضموهم ويزكوهم سوا، لكن ده زرعنا أولاني وذاك زرعنا أخير قبل الزكاة ما تجي في الثاني ده، أنا إذا خلق أكلنا وخلاص انتهينا منه، ما خلق أكلنا وانتهينا منه تبع ذاك أفرق ما بنجي منقول نضمه لده، لأن الثاني ده جليقي ده ما فيه، والشريعة ما بتضم الشغل القاعد للشيء المافي إلا بتضم الشغل القاعد للقاعد، إذن بالقيدين ديل خلاص وجب الضم. إذا كان انخرم قيد واحد الضم في المحل ده ما بيجي اصلا. بعدين هنا في اشياء سمحه ذكرها الامام الصاوي، دكن يوم من الايام ان شاء الله نجو وقت وسيع شيكه نقروها للناس ونفصلها لهم، لانه هناك في بعض الاخوه المساله اللي فسرها للناس خطا، وده وجب للناس ان ينبهوا عليه.
0: جزاكم الله خير. في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقه، هم الشيخ احمد النور محمد الحلو امام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهوريه شاد، والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد، على تكرمهم وتفضلهم لهذه الإجابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديمه الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله.

مشاهدينا الكرام في كل مكان، نوقف الفنان الكبير عشان أبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقل لكم أسمام ديل، خلي أجل أجل بمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم مدام زينبا اللفوزة عندها بكان في كارتيان قبو سيكسيون 3 إلو 29 لو 20. الطيب حسن عنده مكان في كارتيه بطلوالي سيكسيون 3 ايدو سنكان كان لو 19. مهدي موسى ادريس كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ايدو 364 لو 1. هنا ناسين فضل احمد فضل كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ايدو 369 لو 27. احمد فضل كارتيه مشاغا سيكسيون 1 ايدو 369 لو 24 25 و 26. هنا كمان ناسين هنا كلي أحمد بدر وعبد الكريم نيريمي عندهم مكان في كارتيه أنجابو سيكسيون 1 إلو 5 إلو 4 لو 13 ولو 15. كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرى مقاطعة مدينة الجرماية بالمعاونة مع البريفي. أن الجرماية يبلغوا لكل الأئمة والهلال التابعين للجرماية بكون يوم السبت أم بكرة ده يوم هنا قراية القرآن الكريم، فبطلبوا من كل القونة أئمة المساجد سيادة المساجد الدقاق والخلاوي القرآنية يوم السبت بيكون يوم هنا قرآن ويوم هنا الدعاء والذكر عشان الله بيجيب لنا العافية والاستقرار في بلدنا جات وبيجيب لنا الخريف المبارك. مضى في البيان رئيس المجلس الوطني فرع مقاطعة مدينة الجرماية الإمام أبو بكر رمات أحمد نكرر. المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع مقاطعة مدينة الجرماية بالمعاونة مع السوبريفي وبلغوا لكل الأئمة التابعين أي الهلال التابعين للجرماية بكون يوم السبت أم بكرة ده يوم هنا قرآن كريم وذكر، فبطلب من كل القونة وكل الأئمة من المساجد الزوايا والخلاوي انت القرآن الكريم بقروا القرآن الكريم وبجيبوا الأذكار عشان الله برفع البلاء وينزل الشفاء ويجيب الأمن والاستقرار في بلدنا تشاد وبيجيب الخريف المبارك. مضى في البيان رئيس المجلس الوطني الفرح لمقاطعة مدينة الجرماية الإمام أبو بكر رمات أحمد. عائلة أمر أطيه أحمد حسيني الحاجة خالة أمبار إنجني الجد حسيني أبو بكر إدريس عبد الرحمن حسيني بشكروا كل الأهل البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة عن المرحومة بيتهم جنب أمر والسرقة إلى الأربعين يوم كمان تبقى يوم الاثنين في كارتيه بط البقرة. نكرر عائلة أمر أطيه أحمد حسيني الحاجة خالة أمبار إنجني الجد حسيني أبو بكر إدريس عبد الرحمن حسيني بشكر كل الأهل البر والداخل والجيران اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة أن المرحومة بيتهم جنب أمر والسرقة إلى الأربعين يوم كمان تبقى يوم الاثنين الجاي في كارتيه بط البقرة. نصل بالبلاغات بلاغنا وفا الشيخ هارون دربان أبو موسى هارون عبد الرحمن هارون أنقاري موسى إما آدم محمد بنية بلام درما جبرين الحاجة بكر أنكو دلقي سيد النايم خالة خرسة الحاجة جبرين موسى الجدة نكور دلقي صالح خرسة النور تربيل بلام محمد أخي بلام عبد الرحمن هارون بلام محمد سيد بلام جدة كولو بلام هارون آدم بلام دنقس دنا المؤمن حسن الحاجة هارون بشارة الحاج محمد يونس تيراب الحاج محمد هارون غوني النور عبد الرحمن محمد سوك بلام آدم مكيلة تجاني دنقس آدم أخي الحاج عبد الرحمن بلام جد بشارة عمر أبكر بلام جبرين إما بلام مختار جيمة محمد آدم بلام عبد الرحمن أبكر بلام محمد الضيف بلام الشين جبرين شيخ محمد أمبريا بلام كواسة آدم دلقيد النمي نمي الحاج عجيت عبد الله بلام مهمة إفين بلام حسن يونس علي أحمد بلاما أبكر التوم بلاما قنبود النا بلاما جبيرون رمضان بلاما حسن محمد بلاما إيسى بشارة بلاما هامي الجرمة بلاما بشارة عبد الله بلاما جبرين نصر شيخ عمر أبشنب بلاما سيد أبكر بلاما محمد إما
بلا ما إما نكاس بلا ما جبرين ناقورو الشيخ إدريس أبو بكر بلا ما عمر أبو بكر بلا ما جدة بشارة بلا ما علي عبد الله الشيخ بشارة سعيد معلم آدم أنكو عائلة الحاج حسن قديو عائلة موسى حمسة عائلة حسن الكار معلم آدم موسى بلا ما الحاج ولد أبو بكر الوكيل جبرين دلقي محمد إجلا دلقي أخونا أبو بكر دلقي موسى آدم عائلة محمد أدمة عائلة قاجي حسيني الشيخ محمد علي الحاج عثمان أنقاري عائلة آدم جرو اللوان كشلد الندنيني الشيخ آدم أقيد اللوان عبد الله أبيتان عبد الرحمن خاطي الحاج محمد أبضان عائلة الحاج بنامة عائلة سمجدة الحاج عبد الرحمن حسيني عائلة أبو بكر موسى عائلة حسيني ولا زرقة بلام جدة آدم بلام جدة هارون بلام عبد الرحمن بركة الحاج أجد بلام حسين النظيف عائلة الحاج آدم إما أخي درمة عائلة إما نصارى عائلة آدم قدلة الإمام عبد الرحمن سيد بلام محمد دنا عمر سيد آدم الحاج آدم بلام محمد قندي محمد عبد الرحيم ومحمد أنجني لهم الحزن ببلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللائرفة بوفاة أخوهم وأبوهم محمد هارون المعروف بأبو النايمي مات البارح في الليل والسرقة تبقى أمباكر الجيمي في مبلولي هلي التبلامة آدمة مكايلة هارون البلاغ ده كان لقينا ستنا قروب هذا الأخبار الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفا عيسى جبرين عبد الرحمن نخالة موسى خالة جبرين نخالة بشر خالة محمد تخالة الشيخ جبرين نئمة توم مجيدة الشيخ الحاج بركة بلام هارون عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن ولا إيمة في السرجي الحاج حسن جيمي الشيخ إدريس بكر دلقي حسين سعيد جبرين آدم الشيخ غريمة الشيخ إبراهيم كولي ديبيتي بشارة شنكو ديبيتي بلام إدريس محمد جبرين وكيل أحمد إدريس اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة دلقي عبد الرحمن مكايلة في مسنيني الحاج حسنة الحاج حسن عبد الله أبو كيومة بريفي جيد عبد الله أبو كيومة دلقي جابر جبرين في جيقولي دلقي حسيني هارون دلقي بابا محمد رمات أبيض الشيخ السنوسي الشيخ هارون في دريدر آدم إدريس في مادرزقي بلاما جبرين التوم في مادرزقي بلاما قجة في البلبوط كونسي عبد الرحمن خير الله في البلبوط الحاج عبد الرحمن أنقدو في وادي دوم عمر إدريس في أبقوية الشيخ حسيني هارونا في رزي الشيخ مكايلا ولا مؤمن في متكون الشيخ عبد الرحمن والمحمد في متكون الحاج جدة أبدنقا محمد مكايلا في التومات الحاج محمد سليمان في نجمينا الشيخ حسن الجواني في الفرش بلاما هارونا في أوجو بلاما حسن عبد القادر في مديغن حول العالم الحاج آدم عمر في كسري الشيخ حسن ماتر في جيقولي الشيخ جدة دشوش في جيقولي الميرما مرحسن قلديمة كل الدليقيات وكل البلامات هنا بريمير أرندو سما الدليقية بيت محمد في أبرجة الشيخ بشير آدم إيسا في مسنيني الدليقية رمات حسنة في الماجيرويا الشيخ حسيني موسى في مولوديا تراب الكامرون لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان الرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم الحاج خالة جبرين مات اليوم الخميس والسرقة تبقى يوم السبت أم بكرة في كارتيه فرشة كاري تروى الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة البلاغة كمان كاللقينا وقت نقولوا إن شاء الله بعد الأخبار بلاخنا فرها بلاما جبرين ماما ساري وهيدي أبو بكر ماما ساري وهيدي عبد الكريم كبير النور أحمد جرم كبير جبرين آدم حسن إدريس جدة آدم جبرين أمر الدنؤو خالة بلاما إما خالة محمد مكايلة القوني موسى خالة سياغة مكايلة مكايلة خالة كبير خالة مكايلة كبير محمد يونس جدة يونس عبد الله أمر الجد قريمة بلاما صالة بكرة تون عبد الله محمد قصير محمد خرسة شيخ آدم ما خرسة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بعروسنا ولدتهم أبو بكر ولا بلام الجبري محمد ساري وهيدا العروس يكون أمباكر الجيمي والعزومة يوم السب في نقرقوموتو هيليت بلام الجبري محمد ساري وهيدا والحفلة كمان بسوه فوق ديسكو وكرر بلام الجبري محمد ساري وهيدا
أبكر محمد ساري وهيد عبد الكريم كبير النور أحمد جرمة كبير جبرين آدم حسن إدريس جد آدم جبرين عمر الدنو خالة بلام إما خالة محمد مكايلة الجوني موسى خالة سياغة مكايلة مكايلة خالة كبير خالة مكايلة كبير محمد يونس جد يونس عبد الله عمر الجد جريمة بلام صالح أبكر دون عبد الله محمد قصير محمد خرسة والشيخ آدم خرسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفة والأهلال المجاورات بأروسنا ولدتم أب بكر والبلامة جبريل محمد ساري وهيدي الأروس بقى مباكر الجمي والعزومة مبكر يوم السبت في نقرقوموتو هل التبلامة جبريل محمد ساري وهيدي والحفلة كمان ببقى فوق ديسكو الساعة نواصل بالبلاغ واحد قبل الأخبار بلاغ نفرها آدي محمد تربيل محمد عبد الهادي محمد جبريل محمد أفندي محمد محمد جبرين النور تربيل تربيل رهومة نجوان سندا نجوان قوي آدم محسنة جبرين آدم آدم بشارة بكر إبراهيم الحاج إيسى إبراهيم الحاج حسن حسن سيد رمضان سيد كشلة آدم سيد إدريس أخي بلام أخي آدم محمد يونس هارون يونس محمد جبرين عمر محمد بشارة كبا يونس دينيني آدم جبرين أجد إبراهيم محمد أحمد أجد رمات ساو سيد جرمة قجة طاهرة رمات جبرين دن جبرين أبا هارونة جبرين بركة محمد حسيني شيخ اللوان جدة محمد أدو آدم ساكن جبرين مينة مال محمد بشارة في هميضي مال بشارة إبراهيم مكايلة تاني فكي حسنة قنبو جبرين الحاج عبد الرحمن عمر في فلقة ساكن إدريسة جبرين أبونا وكل أخيانا في لاماجي أحمد أخي أبقاسي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا ولتهم جبرين آدم محمد أروس كون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في خلصنا هل التبلامة النور تربيل الساعة 7:14 دقيقة

0: مستمعينا سمعت تراد الشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة سارة العاصمة نموين شاري، نفس الساعة في راديو الشات. النشرة الدارجية هنا اليوم يوم الخميس بأشياء بقدمنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليكم نشرة الأخبار المسائية. إن اليوم يوم الخميس يوم 9/7/2026. النشرة نبدأها لكم طوالي بالتفاصيل. الأعضاء هنا المجلس هنا الشيوخ كان رضوا اليوم يوم الخميس يوم 9/7 بمشروع هنا القانون الله بنطي إذن للحكومة عشان تخدم بواسطة هنا الأوردونانس في مدة هنا شهرين هنا إجازة هنت البرلمان كل القرارات اللي بشروها في مجال هنا القانون في مدة هنا الفترة هنت الإجازة دي، يعني برضو فوقها في الدورات الجاية، وده تبقى للدستور هنا الجمهورية. المناسبة رأسها الرئيس هنا المجلس هنا الشيوخ دكتور أرون كبدي. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
2: نقاش حن المشروع القانون البخص أن تان الإذن للحكومة صلاحية الموافقة من خلال الأوامر في الفترة البدخل فوق البرلمانيين في إجازة البداية من يوم 1/7 حن شهرنا الحالي لقائد ليوم 31/8/2026 ده الإنوان حن الجلسة العلنية حن مجلس الشيوخ الرئاسة الدكتور هارون كبادي كل الرئيس حن لجنة السياسة والقانون السناتير جيمتي باي لابيا قرى المذكرة هنت المشروع التقص أن تان الإذن للحكومة في الموضوع الحالي ده. بعد ده الأمين العام النائب عن الحكومة الدكتور بوركو ديدي الحاج قدم كلمة قدر فوق الجهود البقوم بيا السناتير دول وموافقتهم للمشروع القدمه، وقال بكونه القرارات البتشيلها الحكومة دي بتدخل في مصلحة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. بعد دا رئيس الجلسة فتح باب المداولات العامة عن أعضاء مجلس الشيوخ الهم من جانبهم قدموا كثير من الأسئلة ودخلوا الملاحظات كلها كي شملت الإجراءات القانونية البتشيلها الحكومة في الفترة هنت الإجازة البرلمانية. ردا لمختلف الأسئلة والملاحظات القدموا السناتير دول، الأمين العام النائب عن الحكومة طمن بكون الحكومة التشادية قيد تواصل في التقدم حان نفذان المشاريع بتخدم التنمية بصفة عامة ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. في نهاية الجلسة أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا في المشروع دا بأغلبية.
1: الوسيط هنا الجمهورية سالي كيبزابو كان استقبل اليوم الصباح المبعوث الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان سعادة بيكا هافيستو وحج معايا بما يخص التقوية هنا الجهود والتوعية وفتشين هنا الحلول السلمية للأزمة والمساندة للرفيجي السودانيين القاعدين في تشاد. حفلة هنا أنطين رسمي هنا معدات للوزارة هنت التربية الوطنية، المناسبة كان بيقت لهم الصباح، والمعدات الأنطوها هي بتتمثل بأوردناتير وأشياء أخرى هنت خدمة، والأنطين هنا المعدات ده بيقت في إطار هنا المشروع هنا التقوية هنا التعليم القامت بها المنظمة هنت اليونيسف في إطار هنا مساعدتها للحكومة. تفاصيل الخبر نسمو مع حجه وحبيب عمر.
3: عشان يقووا ويحسنوا جانب حن التعليم في بلدنا تشاد، في داسة وبادرة كبيرة الكان نظمها المعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا التابع لليونسكو، ودا لفايدة هن المؤسسات التعليمية المختلفة. بدت المناسبة بالكلمة الكان قدمها منسق اليونسكو في تشاد ساليو ساليه، قال مشروع هن دعم التعليم دا بدخل ضمن الشراكة القائمة بين الحكومة التشادية واليونسكو ودالي عشان يدربوا ويأهلوا المعلمين. وقال المعدات دي بتمثل خطوة مهمة بتجدد المدارس الوطنية وتزودهم بالمعدات انت التكنولوجيا والمعلومات والاتصال وبتطور جودة انت التعليم. كم من جانب أمينة الدولة في التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتورة غولاي كوجي وقت ما استلمت المعدات دي قدمت شكرا لليونسكو في دعمهم المواصل في جانب هنا التعليم في تشاد. زادت في كلامها وقالت الدعم ده جاء في وقت المناسب ودالي عشان يرقي جانب هنا التعليم. نذكركم بكونه الدعم القدمات اليونسكو لتشاد بتكون من أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة أي البشولوة في الإيدين وكمان شاشات هنت التدريب وأجهزة هنت الطباعة.
1: أجهوا حبيب عمر الوزير هنا استصلاح الأراضي التمدن والسكن محمد السليك حالته قاعد في مدينة مؤود في إطار هنا جولة هنتا لقان جنبها في وسط البلد. اليوم الله صباح كان سوا ملما هنتا مشاورة مع المسؤولين هنا الإقليم هنا كنم. المناسبة قد بحضور هنا المندوب العام هنا الحكومة جنرال إساق كوتي يعقوب والرئيس أنا المجلس الإقليمي محمد نور ملاي الملما دي فوق الوزير كان يتركز بزيادة بما يخص الضرورة أنا محافظة أنا الريزيرف أنا الدولة واحترام أنا القانون أنا الدولة في مجال أنا الأراضي. بجملة 32,722 مترشح كان دخلوا اليوم الصباح في الامتحانات هنا البكالوريا الدور الثاني هنا شهر 6 سنة 2026 وده في كل الأراضي الوطنية هنا في العاصمة جمينا 11 مركز كان خصصوهم للطلبة في البكالوريا هنا الدور الثاني. الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يامبتينا بيني وكان نزل رسميا في الميدان وبالتحديد في مركز هنا ليسي ساكروكير والكوليج إيفانجليك عشان يشجئ ويطمئن المترشحين في البكالوريا بالبداية السمحة هنت العمل هنا البكالوريا. آخر خبر من جوزبيدا في إطار هنا المتابعة هنت العملية هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن بسواري هنت المنسقية هنت الامبيس كان وصلت لهم الله الصباح في مدينة جوزبيدا اسمها هنا ولاية سيلة رضي معروف.
4: في إطار متابعة وتقييم هنا عملية الحساب هنت السكان التارك للسكن والمساكن وصلت منسقية هنا بيسة الدعم والمتابعة التوطع الحركة الوطنية للإقاس MPS لتتابع عملية هنا حساب هنت السكان رئيسة هنت البيسة أمينة الدولة في البنية التحتية وفك الأزلة هواء عبد الكريم أحمداي مع عدد من كوادر هنا المنطقة. بعد ما وصل إلى مدينة جوزبيدا البيسة صوت ملمع مع القوى الحية بالولاية رئيسة هنت البيسة هواء عبد الكريم أحمداي قالت الغرض من الزيارة يتابعوا عملية هنا الإحسان من قريب ويشوفوا النقاط من القوة والضعف وكيف يلقوا حلول ليستخلوا الأمل وضمان هنا نجاحها. في نفس الوقت قالت الحساب هنا السكان ده هو أساس هنا التنمية. كمل المندوب العام للحكومة بولاية سيلة الجنرال صادق شدور دينجا رحب بالوفد وقال نجاح هنا العملية دي تتطلب كل الناس يتكاتفوا سوا ويكثفوا الحملات هنا التوئية يلقوا نتائج يساهم في تنمية هنت الولاية. نذكر بكون الوفد سوا ملمع مع مناضلين هنا الحلقة الوطنية للإنقاذ MPS وكذلك مع جلالة السلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم بنفس الغرض جوزبيدا رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضيع معروف أعزائي المستمعين في السنين دينا الساعة 7:24 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. النشرة اللي كتبوا لكم ليونيل نومينغار محمد أحمد عبد الكريم وحجه وحبيب عمر قدمها لكم مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعينا السامات الكرام، شكرا كثير للفنان الكبير. المزارعين والبقارة من زمان كلهم أخوان، ده بيجيب غلة وده عند لبن، قاعدين ده أمهم تشات وأبوهم تشات، ولازم أنينا تشاتين كمان نبقوا زي المزارعين والبقارة. هم قالوا بدوا بداوس والدواس ما بنفع، أنتوا أخوان. نقري لكم البلاغات المفضلة. بلاغ أنا فرحة بلا ما يسنى آدم هسيني أسمان حسن أسمان هارون آدم بابا هارون بكر الجلاهي جنبو بركة محمد آدم إيسا حامد آدم اللوانا الوكيل جدة الرئيس خالة بركة بلاما أبرس الشيخ يوسف شقيفات الحاج بلاما إيسا بشير بلاما توم مدام بلاما توم مدام يوسف بلاما أبونا أخونا أبو بكر اللوانا آدم أسمان حسيني بلاما جدة عبد الله عمر قنبو جبرين الحاج عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن جدة ورقة أبيسو راماتا ميزونغو دينيني مرابو أنا كريا ديليجي أبازين الرئيس محمد الليكيم بلاما آتي ألغوني أحمد ألغوني يايا ألغوني مومن بلاما جبرين ديدان موسى محمد بشارة كومبا جبرين الزميل هارون ساكن محمد السم الحاج إدريس ولا وليد الحاج أبكر رقمبو إبراهيم أستاسة قنجا أبيسو الحاج إيسا ولا خرسة بلاما أبا إبراهيم أبيسو الرئيس إيساني رامات بلاما إيساني في غاسم بلاما إيساني سنغورة بلاما جيمي بلاما بورو كومبا ولا موسى الرئيس رامات كيو كيو بركة أحمد هارون حسن ولا قنبويا دارسي إدريسا بركة ولا أبيسو الشريف هارون عائلة السكين يوسف أبو مريم أبا آدم محمد إبراهيم بلاما محمد آدم مكايلة اللوان في شدر ثلاثة أبا هلو إما بلاما جبرين محمد سيد آدم لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بعروس أنا أخوهم بلاما حسن آدم على رؤوس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في الجنينة اللي بلاما حسن آدم بلاخنا ودار ديليجي محمد إجلا ديليجانا كارتيه جينيبور ده في كوميننا بريمير أرنسما بطلب من أي أسرة فقدت بنيتها البنية دي اسمها خديجة عمرها تقريبا 10 سنة أبوها اسمها آدم لقمان وأمها اسمها فاطمة سليمان البنية دي عندها 6 يوم قادي بكان الديليجيانا كارتيه جينيبور. أي أسرة فقدت بنية خلي بنادول الديليجي في نمرو التليفون 66-30-84-48 تيغو 99-30-84-48. نكرر ديليجي محمد إجلا دا ديليجيانا كارتيه جينيبور دا في كومينا نا بريمير أرندوسما بطلب من أي أسرة فقدت بنيتها البنية دي اسمها خديجة عمرها تقريبا 10 سنة أبوها اسمها آدم لقمان وأمها اسمها فاطمة سليمان.

dinda sitte yom gade bakana delegue fi quartier Guinée-Bor ayi usra fagada binita khali binadu le delegue fi numero de téléphone 66 30 84 48, tigo 99 30 84 48. Albit Allah ybayin ahala wala khana wafa adum dayezere wa kulli iyala Muhammad Abba Absakin wa kulli iyala wa dikoina lom alhazan biballagh li kulli alahl alakhwan wa rufugan wa nas alirfi bikawna as-sutra hana al marhuma yani Aisha adum dayezere babga yom al-sabit بفجر الساعة 7 في مساتر هنالاماجي وبكان العزة كمان في كارتييه اللقزاز والسرغة بصوة نفس اليوم يوم السبت بعد الظهر. الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نكرر آدم داية زيري وكل إيالة محمد أبا بسكين وكل إيالة وكل الديكوينة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران بكونا المرحومة يعني عاش آدم داية زيري بتنوى يوم السبت بالساعة 7 هنفجر في مساتر هنا لاماجي وبكان العزة كارتييه اللقزاز وبعد الدور في نفس اليوم يوم السبت بس بسو السرقة في كارتييه اللقزاز. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغات الاثنين قريناهم جميل قبل الأخبار كنا نكرروهم. إدريس جبرين عبد الرحمن نخالة موسى خالة جبرين نخالة بشر خالة محمد خالة الشيخ جبرين نائمة توم جدة الشيخ الحاج بركة بلاما هارون عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن ولا إيمر في سورجي الحاج حسن جيمي الشيخ إدريس بكر جلقي حسين سيد جبرين آدم الشيخ غريما الشيخ إبراهيم مكولي دوبيتي بشارة شنكو دوبيتي بلاما إدريسة محمد جبرين وكيل أحمد إدريسة اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة دلقاء عبد الرحمن مكايلة في مسينيني الحاج حسن عبد الله بكيومة البريفي جد عبد الله بكيومة دلقاء جابر جبرين في جيقلية دلقاء حسيني هارون دلقاء بابا محمد رمات أبيض الشيخ السنوسي الشيخ هارون في الدريدر آدم إدريس في مادريزكي بلاما جبرين توم في مادريزكي بلاما قجة في البلبوط الكونسي عبد الرحمن خير الله في البلبوط الحاج عبد الرحمن نقدو في وادي دوم عمر إدريس في بقوية الشيخ حسيني هارونا في رزي الشيخ مكايلة والمومن في متكون الشيخ عبد الرحمن والمحمد في متكون الحاج جدة أبدنغا محمد مكايلة في التومات الحاج محمد سليمان في نجمينة الشيخ حسن الشواني في الفرش بلاما هارونا في أوجو بلاما حسن عبد القادر في مديغ حول العالم الهاج عادم عمر في كسري الشيخ حسن ماتر في جيقلية الشيخ جيدة دشوش في جيقلية المير محمد حسن قلديمة ولكل الدليقيات وكل البلامات وكل الشيوخ البريمير أرندو سما الدليقية بيت محمد في أبرجة الشيخ بشير آدم إيسا في مسنيني الدليقية رمات حسنة في الماجروية الشيخ حسين موسى في مولوديا تراب الكامرون لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وخاصة الأهل السلامات البنسيت الأسلة والحمادية والأهل البيدين والقريبين بوفاتنا أخوهم الحاج خالة جبرين مات اليوم الخميس والسرقة تبقى أم بكرة يوم السبت في كارتيه فرشة كاري تروى الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. ولا خنا وفا الشيخ هارون دربان أبو موسى آدم عبد الرحمن هارون أنقاري موسى إما آدم محمد بنية بلاما درم جبرين الحاج أبو بكر ولا أناكو دلقي سيد النايم خالة خرسة الحاج جبرين موسى الجد نكور دلقي صالح خرسة النور التربيل بلام محمد أخي بلام عبد الرحمن هارون بلام محمد سيد بلام جدة كولو بلام هارون آدم بلام دنقو الزنا المؤمن حسن الحاج هارون بشارة الحاج محمد يونس تيراب الحاج محمد هارون ناقوني
Annur Abdurrahman, Muhammad Souk, Blama Adam Makaila, Tijani Dungus, Adam Akhay, Alacha Abdurrahman, Blama Jidda Bishara, Umar Abbakar, Blama Jibrin Emma, Blama Mukhtar Jime, Muhammad Adam, Blama Abdurrahman Abbakar, Blama Muhammad Al-Dif, Blama Shane Jibrin, Ash-Sheikh Muhammad Ambriya, Blama Kawas Adam, Delegate Annami Limi, Al-Hacha Ajit Abdullahi, Blama Mhimbit Ifen, Blama Hassan Yunus, Ali Ahmed, Blama Bakar Tom, Blama Gombodanna, Blama Jiberuna Ramadan, Blama Hassan Muhammad, Blama Isa Bishara, Blama Hamid Jarma, Blama Bishar Abdullahi, Blama Jibrin Nasur, Ash-Sheikh Umar Abshanab, Blama Sayyid Abbakar, Blama Muhammad Emma, Blama Emma Nakas, Blama Jibrin Guru, Ash-Sheikh Idris Abbakar, Blama Umar Abbakar, Blama Jidda Bishara, Blama Ali Abdullahi, Sheikh Bishara Said, Malim Adim Anako, Aylat Al-Hajja Hassana Gideu, Aylat Musa Hamsa, Aylat Hassana Al-Kar, Malim Adim Musa, Blama Al-Hajja Wadda Bakar, Al-Wakil Jibrin, Delegate Muhammad Ejala, Delegate Akhuna Bakar, Delegate Musa Adim, Aylat Muhammad Adama, Aylat Gaji Hisseini, Ash-Sheikh Muhammad Ali, Al-Hajj Usman Angari, Aylat Adim Jaru, Al-Lawan Kashalad Al-Nadineni, Ash-Sheikh Adim Agit, Al-Lawan Abdullahi Abitan, Abdurrahman Nakhati, Al-Hajj Muhammad Abdan, Aylat Al-Hajj Bannama, Aylat Samijidde, Al-Hajj Abdurrahman Hisseini, Aylat Abbakar Musa, Aylat Hisseini Walla Zarga, Blama Jidda Adam, Blama Jidda Harun, Blama Abdurrahman Barka, Al-Hajj Ajit, Blama Hussein Nadif, Aylat Al-Hajj Adam, Emma, Akhay Duruma, Aylat Emma Nasara, Aylat Adam Gadala, Al-Imam Abdurrahman Said, Blama Muhammad Danna, Umar Said, Adam Al-Hajj Adam, Blama Muhammad Gundi, Blama Muhammad Abdurrahim, wa Muhammad Angini, Ilom Al-Hizn, Biballugu. لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال مجاورات بوفاة أنا أخوهم وأبوهم محمد حارون المعروف وأبو النيمة مات أمس في الليل والسرقة كمان تبقى مباكر الجمعة في هلي تنبلولي هلي تبلاما آدم مكايلا حارون الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:41 دقيقة نمشي للمهندس الكبير محمود قصر حماد

الفنان ادم قاسي كيلو بيت الدقيل ابا سعيد في كارتيا انقبو نقول لك يا مساء الخير عمنا وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من انقبويات شاتو شايب وانقبو شارباب ولا حد بردو بردو نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية جدا ابا سعيد كمان ما نسيناك كلكم كابين تكنيك

الشيخ أبا سيد وولد الكومندان جدة أبا سيد الاثنين هناك من دقة الأست دقة الرياض. نقول لكم مساء الخير وكل أسرتكم من الإذاعة الوطنية الشادية.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة لآدم غاسي كمان نمشي نسمع تجونا 200 آدم القو هدية خاصة لناسنا معين شاري أو ناسنا السلامات وكل تشاديا قاعدين في 23 ولاية يقول لكم مساء جميل من الإزالة الوطنية تشاديا أخت الكل حبيبت الكل عشت أصاب الله عبود من مدينة سعر

كمان نقول فوق مساء الخير للأخت العزيزة صافية الكبيري خارجة من الطاهر، نقول لك مساء الخير من غادي تشادة. أجا سنية آدم نقول لك مساء الخير. الفتيت سير مريم الشاعر محمد، كلكم نقول لكم مساء الخير من العزة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الفنان الشادي آدم القو نمشي نلقى عاطف السماني قلد الفنان الشادي الكبير الهج أحمد بيكوس عدوية سنم بيضة عدوية بتجاخي كليراش من كاختي كليمات يقول لك مساء الخير من إزالة الوطنية الشادية كم تقنيك

بعد ما سمينا الأغنية أنا أطف السماني قلت الهاج أحمد بيكوس نمشي لكونغو ديمقراطيك كندا بونغومان لام جام بلاتفورم يالكليمات كل الناس اللي بيبو كندا بونغومان نقول لكم بونصور من غاديو تشاد ديركتير حسن جدا له وكل جمايته نقول لكم متابعة سعيدة من غاديو تشاد كل الناس القدام والناس العزاز اللي بيبو غاديو تشاد نقول لكم متابعة حلوة

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. من لا يوم كتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل لكم أكوي. بقول لكم بسين جامينا غاديو تلفزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة جيمتا روجي، في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والديايات والنشرات والأغاني الجميلة. انجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقود وآفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقد بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الأزياء الإذاعة الوطنية التشادية. نبدأها مباشرة بالتفاصيل.

0: الممتدة من الأول من يوليو حتى 31 من أغسطس 2026، كان ذلك عبر قانون صدق عليه أعضاء مجلس الشيوخ صباح اليوم في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الدكتور هارون كبادي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
1: مناقشة مشروع القانون القاضي بتفويض الحكومة صلاحية التشريع عن طريق الأوامر خلال الإجازة البرلمانية للفترة الممتدة من الأول من يوليو وحتى 31 من أغسطس لعام 2026، كانت هذه عنوان الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ التي ترأسها الدكتور هارون كبادي رئيس لجنة السياسة والقانون. السناتور جيم تمباي لابيا قرأ مذكرة المشروع التي تقضي بتفويض الحكومة في هذا الشأن، من ثم قدم الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بركو ديدي الحاج كلمة ثمنة جهود مجلس الشيوخ واعتمادهم لهذا المشروع، موضحا أن القرارات التي تتخذها الحكومة بقيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو تدخل في إطار صالح المواطنين وحماية ممتلكاتهم. ليفتح بعد ذلك رئيس الجلسة باب المداولات العامة لأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا مجموعة من الأسئلة والملاحظات تمحورت حول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة في فترة إجازة البرلمان. في رده على مختلف الإشكاليات التي طرحت له من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، الأمين العام النائب للحكومة طمأنه بأن الحكومة قيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو تمضي قدما لتنفيذ المشاريع التي تسهم التنمية الشاملة في ربوع البلاد. وفي نهاية الجلسة صادق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساهقة على المشروع.
0: استقبل وسيط الجمهورية صالح كبزابو صباح اليوم بمكتبه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان الشيخ السيد بيكا أفيستو، وذلك من أجل مناقشة أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق البلاد والأزمة الراهنة. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
2: في إطار المشاورات الإقليمية الرامية إلى متابعة التطورات الأزمة السودانية والبحث عن سبل دعم جهود السلام لهذا الصدد، التقى مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا حفيستو مع وسيط الجمهورية صالح كبزابو، حيث دام اللقاء زها نصف ساعة. ناقش الجانبان حول أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات التشادية لدعم المبادرات السياسية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملاعمة لإطلاق حوار سوداني شامل. هذا وعقب خروجه من اللقاء الأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان بيكا حفيستو صرح للصحافة العامة بأنه تناول خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في السودان، النزاع المستمر وتداعياته الإنسانية والأمنية على دول الجوار، في مقدمتها تشاد التي تستضيف عدد كبير من اللاجئين السودانيين، مشيدا المبعوث على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار المنطقة، مؤكدا المبعوث الالتزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دفع عملية السلام بما يتضمن وحدة السودان وسيادة وتخفيف معاناة المدنيين.
0: كما استقبل وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، وقد بحثت المقابلة الأزمة السودانية الأخيرة أشادت الأزمة السودانية الأخيرة أشادت بالدور الأمني الذي تلعبه البلاد في حماية وتأمين اللاجئين. أسامة داود حماد.
3: تأتي هذه المقابلة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد بيكا هافيستو إلى تشاد بهدف التباحث مع السلطات الوطنية حول آفاق حل الأزمة السودانية والتحديات التي تفرضها على المنطقة. وخلال المناقشات أجرى الجانبان تحليلا معمقا لتطورات الأوضاع في السودان والتداعيات الإنسانية المرتبطة بالنزوح الجماعي للسكان، فضلا عن التحديات الأمنية التي تواجهها تشاد باعتبارها دولة جوار تستقبل منذ عدة أشهر مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من النزاع. وفي ختام اللقاء جدد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز تعاون وثيق عملي ومستدام، كما اتفقا على ضرورة مواصلة المشاورات لمواكبة المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام في السودان والاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان المتضررين. وأعرب وزير الأمن العام والهجرة عن ارتياحه التام

0: لتميز المباحثات، مؤكدا موقف تشاد الثابت والمستمر في دعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه أشاد السيد بيكا هافستون بالاستجابة الفورية للسلطات التشادية والتزامها بدعم العمل الإنساني والبحث في حل سلمي للأزمة السودانية. عقب انتهاء اللقاء صرح المبعوث على أهمية المشاورات التي أجراها مع السلطات التشادية، مؤكدا عزم الأمم المتحدة على مواصلة جهودها الدبلوماسية إلى جانب الشركاء الإقليميين من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان.
1: انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 الدور الثاني، وذلك بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح في كافة الأراضي الوطنية. الانطلاقة كانت من قبل وزير التعليم العالي والتكوين المهني دكتور سيتاك يامباتينا محمد باريدريس.
2: جلس نحو 32,722 مرشح ومترشحة في امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، وذلك في جميع أنحاء التراب الوطني. وهنا في العاصمة نجمينا تم اعتماد 11 مركزا للامتحانات، وقد تجرى الدورة الثانية في 54 مركزا موزعة على مختلف مناطق البلاد، فيما تستقبل العاصمة نجمينا آلاف المترشحين عبر 11 مركزا مخصصا لهذه الدورة. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتناي بيني زار بعض مراكز الامتحانات لتشجيع المرشحين وطمأنهم على حسن سير العمل، داعيا إياهم إلى التحلي بالهدوء والانضباط والتركيز في إجابات الأسئلة.
3: Donc Dina Kalam encourager Yal Kali Fakir, c'est un dernier virage à nom. D'abord Dina Kalam encourager les surveillants d'eau, mais encourager les étudiants élèves d'eau. Les jurys que Kali Kit Missal Monse fut premier tour. Centre d'eau diminué, ma Michel le premier tour. Nombre à nom cool c'est mieux organisé. Et puis nombre à surveillants d'eau cool diminué, Ishan Machina, centre d'eau Katir. À sa tour à l'alpha d'Allah, Kali à tout deuxième tour cool finir normalement, Michel le premier tour.
2: هذا وقد اتخذت السلطات التعليمية والأمنية إجراءات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات، من بينها إخضاع المترشحين لإجراءات تفتيش أمني عند مداخل مراكز الامتحانات بهدف تأمين العملية والحد من أي محاولات للغش.
1: في شأن آخر، قدم المعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا معدات إلكترونية لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وتعزيز الثنائية اللغوية، حيث استلمت المعدات أمينة الدولة بالوزارة الدكتورة غولاي كوجي بحضور منسق اليونسكو في جادة. عبد الكريم عبد الله هنا.
4: في إطار تعزيز وتحسين مجال التعليم في تشاد، جاءت هذه البادرة من قبل المعهد الدولي لبناء القدرات في أفريقيا التابع لليونسكو لصالح المؤسسات التعليمية المختلفة، حيث سهلت المناسبة بكلمة منسق اليونسكو في تشاد ساليو سالي، قال بأن مشروع دعم التعليم يدخل من ضمن الشراكة القائم بين الحكومة التشادية واليونسكو من أجل تدريب وتأهيل المعلمين، مضيفا بأن هذه المعدات يمثل خطوة ملموسة نحو تحديث المدارس الوطنية وتزويدهم بمعدات التكنولوجيا المعلومات والاتصال بغية تطوير جودة التعليم. من جانبها أمينة الدولة في التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتورة غولاي كوجي في خلال استلامها للمعدات شكرت اليونسكو على دعمه المتواصل لمجال التعليم في تشاد، مضيفة بأن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب لأجل ترقية مجال التعليم، وتجدر الإشارة إلى أن الدعم يتكون من أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة بالإضافة لأجهزة الطباعة وشاشات للتدريب.
1: في ولاية قزبيدة، أمينة الدولة في وزارة البنية التحتية وفك العزلة حواء عبد الكريم أحمدي قادت بعث إلى الولاية من أجل متابعة عملية الإحصاء للتعداد السكاني في نسخته الثالثة. رضيا معروف توفينا بهذه الرسالة الصوتية التالية.
5: في إطار متابعة وتقييم عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، وصلت منسقة بعثة الدعم والمتابعة التي أنشأتها الحركة الوطنية للإنقاذ لمتابعة عملية التعداد أمينة الدولة في البنية التحتية وفك العزلة هواء عبد الكريم أحمداي برفقة عدد من كوادر المنطقة هذا. وفور وصول البعثة أقبت لقاء مع القوى الحية بالولاية، حيث أوضحت حواء عبد الكريم أحمداي إن الغرض من هذه الزيارة متابعة عملية الإحصاء انكسب ومعرفة نقاط القوة والضعف وإيجاد السبل لتسهيل العمل وضمان نجاحه، مضيفة بأن الإحصاء السكاني يؤدي أساس التنمية. من ناحيته المندوب العام للحكومة ولاية السيلة اللواء سابق تبرو دينجا رحب بالوفد وقال إن نجاح العملية يتطلب تضافر كل الجهود وتكثيف الحملات التوعوية للوصول إلى نتائج مرضية تسهم في تنمية الولاية. الإشارة فإن الوفد قد أقض لقاء مع الحركة الوطنية للإنقاذ وكذلك مع جلالة السلطان دار السيلة لنفس الغرض والزيضة رضية معروف لإزاء الوطنية.
1: من قصبة إلى مدينة أنجمين، هنا تزامنا مع الانطلاقات الرسمية لاستراتيجية منظمة World Vision 2026-2030، نظمت المنظمة مؤتمر نقاش تحت شعار زرع العمل الأمل وحصد مستقبل أفضل للأطفال. مصطفى بشار محمد.
6: يجيء هذا المؤتمر الذي نظمته منظمة الرؤية العالمية في تشاد World Vision تحت شعار زرع العمل وحصد مستقبل أفضل لكل الأطفال، وذلك تزامنا مع الانطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للرؤية العالمية بتشاد 2026-2030. المناسبة سمحت لكل من المديرة الإقليمية للمنظمة الرؤية العالمية بتشاد كارلا دومونيك دي نيزار والمدير الوطني للمنظمة إدوار إنغوي التطرق في المؤتمر إلى المساهمات التي قدمتها المنظمة اتجاه الأطفال التشاديين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والتعليمية، اللذان يعتبران من القطاعات المهمة بالبلاد والدول المنضوية تحت المنظمة، مضيفين إلى أن المنظمة الدولية تعمل في تشاد منذ عام 1984 وتدعم العديد من القطاعات التنموية الخاصة للاستجابة الإنسانية والمناصرة على مدى السنوات الخمسة المقبلة، موضحين بأنهم سيخططون إلى تنفيذ العديد من الأنشطة في عدة مجالات صحية وتغذوية والمياه والنظافة والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي وغير ذلك من أجل رفاهية الأطفال. هذا وقد قدم ممثلو وسائل الإعلام العامة والخاصة أسئلة حول أهمية الاستراتيجية وفوائدها للأطفال، رد عليها المعتمرين بأن المنظمة ستعمل بهذه الاستراتيجية من أجل تنفيذ كل الأنشطة التنموية بالبلاد.
1: رياضيا، إلى بطولة كأس العالم 2026 التي تجرى بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، انطلقت اليوم منافسة دور الربع النهائي الذي بدأ بلقاء المغرب وفرنسا، وقد أقصى المنتخب المغربي وقد أقصي المنتخب المغربي بهدفين دون رد أمام المنتخب الفرنسي الديوك الذي خطف بطاقة التأهل للنصف النهائي. في شأن آخر لكن نبقى في الرياضة، شاركت البلاد مؤخرا ببطولة إفريقيا للملاكمة وحصدت ميداليتين ذهبية وبرونزية. البطولة أجريت بدولة الكاميرون. تفاصيل المشاركة نتابع بيان رئيس الفيدرالية الوطنية للملاكمة عثمان أدمو.
7: هنا مشينا بارتيسيبي في شامبيونات افريقيا انا كي بوكسينغ في كامرون يوم 21 الى يوم 27 شهر 6، والحمد لله انا لقينا تو ميدالتين، ميدالي واحده ان نور وميدالي واحده ان برونز، يعني ترويزيام بلاس شينا بريمير بلاس او ترويزيام بلاس. بريمير بلاس ذا لقينا في كاتيجوري دي موين دي 81 كيلو، موين دي برونز كما لقينا في موين دي 60. دونك فوالا بور لو تشاد، دونك نقول الحمد لله مشينا وانا كومباتي الحمد لله. يا جيدو سي مين اميزا تقول انا فيليتاسيون زول لاقول اجيبو كي كون فيت دونكوتا فوالا اول كل كان عندنا وجي اين اوبجيكتيف انا شان وصفو ناس بسوبا دوكلو اون فاريفي ادير الفولونتي غاي و انسي دي سويت ان شاء الله فوالا دونك ريزلتا تاو غاي كون فيت.
1: الدقيقة 45 بعد 11 داخل استديوهاتها الأخبار، وهذا هو الوقت المحدد للنشرة الرئيسية الأخيرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني مهندسة الصوت سنوي كورن كوريو، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة الشمالية.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم ومحمد اللاو ومحمود قسرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل، يعني المراكز اللي تدرب الإيال في الفورماسيون بروفيسيونيل دي، بتسمح لشباب كتار بتدربوا فوقها وبلغوا عمل. ده الموضوع اللي عنينا اليوم نناخشه في مدة هنا ساعة كاملة مع عدد من الضيوف في داخل الاستديو. معنا في داخل الاستديو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. صباح الخير السيد شرف الدين.
2: صباح النور.
1: أيضا معنا السيد المدير المؤسس لمركز بوم بيرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، أيضا الهشين السيد بيكولا غورونغا تيودور معنا في داخل الاستديو. صباح الخير. وأيضا معنا في الاستديو السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. وأيضا المراكز دي أيضا أنتجت بعض الشباب دربتهم وحاليا قاعدين في سوق العمل وقاعدين بعدوا عملوا. معنا سيد حمزة أحمد قجة، ده مسؤول حنا صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي. صباح الخير سيد حمزة.
3: صباح الخير.
1: أيضا معنا السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة، وأيضا تلقى تدريب في مجال الكهرباء، أيضا هو معنا في داخل الاستديو. وأيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي وباحث معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم دكتور.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: إذن مستمعين الأعزاء، زي ما ذكرناكم برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم بيتعلق بمراكز تأهيل المهني، مراكز التأهيل المهني، بوابة الشباب إلى سوق العمل. وذكرنا ضيوفنا القاعدين معنا في داخل الاستديو، وأيضا بعد ما ضيوفنا يتكلموا شوية أيضا أنتوا نفتح لكم الخط، وإذا كان عندكم أسئلة توجهوا لضيوفنا في رقمنا 94-94-09-53 94-94-09-53 63-53-20. وتسمعوا البرنامج مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أولا نبدأ أسئلتنا للسيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني السيد شرف الدين آدم مرخوص. السيد شرف الدين، أولا كلمنا المركز أوكسفور ده أسسه متى وشنو الدور القاب أدي بالنسبة لصالح الشباب في التدريب؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: المركز أوكسفور للنادي اليونسكا، نعم، هو مركز للتدريب المهن،
1: نعم.
2: بداية كانت مركز لتعليم اللغات، ممكن مركز محمل أمية، وبعد سنتين من المحمل أمية جينا في تدريب المهن.
1: نعم.
2: المركز أسست في 2014 لكن بدينا في 2015، كانت فقط للغة الإنجليزية. لماذا كانت اللغة الإنجليزية؟ إننا كنا في خارج وواجهنا صعوبات في اللغة الإنجليزية. على اسم صعوبات ممكن قلنا ما لا شيء ده ممكن ما نقبله، نساعده للشباب زي ما أننا واجهنا صعوبات ده نقبله في بلدنا ونقدر نساعد الشباب. وعليهم ده اللغة الإنجليزية ده عليهم هي ممكن لغة ترابط زي في العالم كله.
1: نعم،
2: هو اللغة ممكن ترابط في العالم، ولغة تجارية بيزنس أي شيء. عشان ده يوم الجينة ممكن اللغة الإنجليزية والحاسوب بدينا. بعد سنة طالب من جامعة ملك فيصل جانا قال لي أنا تقريبا سنتين أسباب أنا اللغة الفرنسية ما قدرت نجاتها.
1: نعم،
2: هلا شلنا الكراس وشفنا وما الأساتذة نقولنا يا جماعة أننا جينا ده نهل مشاكل بيت الشباب وده اللغة الناسيونال لازم ندقلوها. وأننا كم عضو حقنا أول كانت اليونسكو.
1: نعم،
2: ودعنا ودينا خلاص ما شاء الله. واللغة العربية طبعا دخلنا وزول ده ممكن دربنا ما شاء الله بعد خلاص مباشر
1: خلاص. إذا نتخطى مرحلة تعليم اللغات نمشي للتدريب المهني
2: في التدريب المهن.
1: نعم،
2: بعد 2017 خلاص التصريح اللي جينا وخلاص وضعنا التدريب المهن ممكن في اللغة في الكهرباء في الطاقة الشمسية في التجزئة.
1: نعم،
2: وفي ريادة الأعمال وممكن كيف تقدر تصنع صابون، أشياء كثيرة ممكن في الحصة حاليا في المركز أكسفا.
1: نعم،
2: وبعد في 2021 شفتنا كثير ناس بعمل حوادث وبعد وضعنا التدريب قيادة السيارات. وما شاء الله حصة حاليا في قيادة السيارات ممكن عندنا أنيكس في نجمينا 3 أنيكس ثاني في القرى ممكن في اياته في الاقليم ممكن في عبيشي وفي السنه هنا في قزبيدة.
1: نعم، شكرا السيد المدير العام شرف الدين على هذه المعلومات. المدير العام لمركز أكسفار للتدريب المهني شرف الدين ادم مرخوص. ننتقل مباشره الى السيد عثمان امين مدير ايضا لمركز الفتح للتدريب المهني. ايضا حدثنا عن مركز التدريب المهني دي اسسته متى وشنو التخصصات اللي انتم قاعدين تدربوا فوق الشباب؟
3: اوكي، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: طبعا المركز تأسس سنة 1999 لكن الدراسة بدأت سنة 2000. طبعا عندنا 3 نظام، عندنا 3 تخصصات.
1: نعم،
3: عندنا كهرباء نجارة وحدادة ده في البداية.
1: نعم،
3: بعدين التخصصين اللي بيكفن شغالين بالكهرباء ماشيين لمدة 3 سنوات.
1: نعم،
3: ففكرنا قلنا الكهرباء هيدو ده ما بيكفي للمجتمع. حاولنا عملنا تصريح، لقينا تصريح من الوزارة، وزارة الوظيفة العامة، فتحنا تبريد وتكييف يعني فروع. لقينا التصريح أنا حاسب عند كهرباء صناعية. هسه الثلاث الأقسام دي شغالين فوق.
1: نعم،
3: الإيال بقر 3 سنوات طلاب، سنة أولى الثانية الثالثة بدنا أنتم دبلوم. فكرنا قلنا فينا المجتمع ده في ناس ما قارين.
1: نعم،
3: شباب وقاعدين ساكت ما بيشتغلوا. حاولنا فكرنا عملنا لهم دورات تدريبية لمدة 45 نكون الزول نأهله وبدأ ينزل الشارع.
1: 45 يوم 45 ده تعلمه شنو يصير
3: في الكهرباء؟ عندنا تبريد وتكييف.
1: نعم،
3: عندنا طاقة شمسية، عندنا في الخياطة للرجال برام وللنساء برام.
1: ده 45 يوم ده خلاص يقدر يتقن الشيء الجانب اللي انتم
3: كله. وعندنا حاسوب
1: دي ما فرصة الناس في وقت الإجازة وكذا الواحد قدر
3: حتى ما في الإجازة في ناس ماشي خارين قاعدين في وادي ما قارين
1: لا ما نعم واحدين حتى القاريين المرضى عشان تكون عند مهنة 45 يوم انت تجي وبعد ده تمرق بمهنة
3: في وادي شخارين في الحكومة يمشي يعملوا دور بتهاسب
1: نعم
3: ما انا شخارين حتى الان
1: نعم شكرا جزيلا السيد عثمان امين مدير مركز الفتح للتدريب المهني. ننتقل للسيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بون بيرجي لتوجيه الشباب وتدريب الأطفال الهشين بواجهوا ظروف صعبة. سيد تيودور حجي لنا السنتر هاكوكو ده كريه متى وشنو خلاكو تكريه تأسسه؟
5: شكرا السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: أنا جيت في نجامينا بـ 2001 وكده جيت في نجامينا ده مشكلة بس لك تكتير وكده ملغاي نالي بنالي أبوي أبوي بس على ماني منزيري وكده جيت في نجامينا ده لأن ألغى أكل مشكلة لأن ألغى كده من مشكلة نلغى بيت نوم مشكلة وفكر كده كأنه كده مناس ما ينفع أنا سويت أتلي سكر كده كأنه دبرو كأنه شوف هذا شغل غيام جشية
1: أتلي أنا شنو
5: أتلي أنا من زيري بوا غيام جشية وكده الأتلي غيام جشية ده براتر دول أنتوني على ألغى يقود ماي لين ألومم
1: سويت في وين أتلي
5: في شبوه
1: أيوة
5: في جامدون بوسكو وكده الغي يمشي شيء شيء ده شفت كده قول له شوف الغي يمشي ده ما نقدر نزيد الشيء هو ده بس أنا سويت كده في 2020 2018 على أنتوني بكان بيتا وبكان البيتا ده قول له كده ميل ده كاي جوبا ربينا أنا نادم ما لا من شيء لا يلا ده الغي في 2020 يال التبانين دول الغي ركودا نالومم كده ميل ده وقبل ده كله كان جوب يلا من بنغور من كومرا كاين نالومم ساكت بيسينا لابس ويلا ده كله الكمل يمشي ده يلا الغا كدمة أنا أقول كده نسوي يبقى كبير شيء عليه نكون مع كروبا يلا نالومم بداية سوينا سنتر بون بيرجي ده وغاين فورمي يلا تاما دول يلا باندي دول الغاي في دمي دول يلا ده الما اندوم قدر عليهم شيء كور ده بس أنا ندورة
1: تفورمي هم من في منزيري ولا في شيء آخر
5: في منزيري بوا في سودير في كوتشي كله كايسوي بماشين أنا هتاب كاي هادم كله في هتاب كايسوي ماشين أنا كيتا سودير كل كايسوي كل كاي نلومهم
1: شكرا إن شاء الله نقبل لك الأسئلة الآخرة فيما بعد كتر الإيميشن. ننتقل للسيد حمزة أحمد جوجة ده مسؤول عن صيانة الطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي ده واحد من الناس المستفيدين واستفادوا من مراكز التدريب والتأهيل وحاليا لقي خدمة ومواصل في عمله. سيد حمزة أجي لنا أنت يوم الدرب ده الدرب في شنو وشال منك كم وقت عشان تكمل تدريب حقك؟
6: شكرا. السلام عليكم.
1: نعم عليكم السلام.
6: مركز أكسفور
1: نعم نعم
6: يعني في مسكر أكسفور الحمد لله عنينا ركرتي عنينا ده يعني 50 جن 50 جن ركرتي عشان يتألموا في طاقة شمسية. المهم بعد ده كله بعد كل ده كله قرينا المهم إتي سوبيريير لكن قايد بيت وإنتجراسيون ما في
1: كمال إتي سوبيريير في شو؟
6: كمال إتي سوبيريير في سياس تكنولوجي إنفرسيو دي فرشا
1: نعم
6: خلاص يعني خدمة ما في نايمين بيت. المهم خلاص نادم واحد جاب لنا فكرة لما أنا ما قران شرف الدين ورا لنا يعني فورماسيون قايد لازم تمشي تباسي أنا كل ما يزيتي الحمد لله جينا باسي على الفورماسيون بندان 3 موا في 3 مواد الحمد لله علمنا قوم كثير يعني ديمانسيون ما ديفي سولير شغلت كثير يعني قدرنا علمنا وبعد ده يعني يدلونا في تيري عميمتا نقدر نمشي نسوى استاج برا في مراكز ويدين وكت الله يتعلمنا دربنا يعني انت يو كت كمال من سنتر أوكسفور شلت أتستاسيو أنا كي انت تكنيسيان بلين خلاص
1: في 3 مواد
6: في 3 مواد كي انت تكنيسيان بروفيسيونيل خلاص في مكانك ده تقدر يعني طوالي بس يعني تسي ديفي وتخديم تسي قوامك طوالي تسي استلاسيو هرا وشخال منكي بعد ده يعني خلاص يعني كملنا بعد كملنا ده مع الخريب وكي كميت مشيت كاميرون جيت من الكاميرون ده خلاص سيني كونترا آخرين خلاص يعني تو ما يكون سيني ما كونترا وكانت مراكز آخرين ويدين توقع كل سيني كونترا
1: نعم
6: بريفي توجور كاين نشيل سالرنا جارين ماشيين العمل ومقابلين
1: يعني الواحد ممكن انت في خلال عملك في وقتنا انا هسه يعني بيحتاج لجهد وبيحتاج تشيف الشيء الناس محتاجين ليه اكثر يعني انت ممكن درس 20 سنه تجي تلقى فورماسيون شلتها انا تروا مو هو اللي يكون مطلوب في السوق ويهلك أكثر من الهنا اللي أنت درس 20 سنة.
6: أكيد
1: إذا عشان ده الإنسان الآخر حتى كن عندك شهادة آخر ولا أي شيء يقول أنت سي التأهيل المهني الشيء الآخر أنت تعلم تخيط تعلم تكهرباء تعلم شنو تسيده بجانب وبعد ده الآخر كله يكون قايد بعد ده الشيء اللي طلبوه فوق تقدر تستفيد منه. شكرا حمزة إن شاء الله نقبل فيما بعد ونشوف معنا أيضا السيد محمد إبراهيم عمر أيضا عند ورشة أتيليه هنا خياطة وأيضا هو ذات تلقى تدريب في المراكز اللي تدرب الناس. نعم تكلم محمد إبراهيم
7: نعم.
1: حجي لنا في بدايتك شنو التدريب اللي انت لقيته والأتيليه ذات علمك كيف الخياطة وحس حاليا ماشي فوق
7: تمام. السلام عليكم.
8: السلام.
7: أنا بدايتي في مجال الخياطة ذا كان 2005 2005 وبدأت وقت ذا كان عندي محل كده أنا تجارة بسيط بس قاعد ندبر ماشي وفي السوق وخلاص زميل واحد قاعد جنبي قاعد بخيط قال يعني تعالي تعلم الخياطة ده كويس حول دفعني في مجال الخياطة ده فبدأت معايا شوية شوية لحد 2005 كمل بس عندي بعد الخبرة شوية 2006 فتحت الورشة
1: نعم
7: فتحت الورشة لكن هو قال لي انت هسه لسه خبرة عنك ده شوية لازم تشوف لك زول عنده خبرة زيادة عشان يكون معاك عشان بيساعدك في مجال الخياطة تتقلب كويس
1: نعم
7: فخلاص بعد ده
1: نعم.
7: انا بديت شلت باقي الزملاء عندهم خبرة زيادة مني انا
1: نعم
7: وقاعدين عتيلي واحد
1: نعم
7: وقاعدين يشتغلوا دايما شيء اللي أنا هم نعرفه نسألهم بيكلموني وشيء شيء لحد ما خلاص يعني مكنت نفسي
1: نعم
7: وبدأت قاعد نشتغل ولي اليوم الورشة ماشية وبعد الشباب بيجوا مرات يتدربوا معانا وندربهم ما في مشكلة بمعارف وكده وقاعدين المهم وجاء عند رقبة قدار يتعلم طوال نعلمه وأمور ماشية وحتى الآن كل ماشية
1: نعم. شكرا محمد إبراهيم عمر على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وأيضا عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في المراكز التأهيل المهني للشباب شنو الشيء المراكز لأن بلا المدارس بلا الجامعات الناس قاعدين بمشوا بقروا كله في مراكز واحدة متخصصة تعلم الشباب كيف يخيطوا كيف يعدلوا الكهرباء كيف يعدلوا الثلاجة انتلفت كيف وحاجات كثيرة المهن الناس محتاجين لها دي كلها في مراكز قاعدة وتعلم الشباب في أوقات كده يعني 45 يوم 3 أشهر 6 أشهر وغير ذلك أنان والدخل خلاص المهنة يقدر يتقنها ويقدر يخدم أي شيء اللي هو محتاج ليه عشان ده ناس المراكز المسؤولين منها والناس اللي استفادوا من المراكز معانا هنا في داخل الاستديو كل من السيد المدير العام لمركز أوكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص وأيضا معانا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب وأيضا معانا بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الشباب اللي يواجهون ظروف صعبة وأيضا معانا السيد حمزة أحمد قجة ده مسؤول صيانة للطاقة والكهرباء في مباني جامعة توماي وده من الناس اللي لقوا تدريب في المراكز الهسة قاعد تدرب الشباب دين وأيضا معنا سيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتيليه أنا خياطة وأيضا تخصص في الكهرباء في نفس الوقت ومعنا الدكتور أحمد عبد الله ده أستاذ جامعي وباحث. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم مشاركة أو كذا تتعلق بأهمية أنا السخير بألا القرية اللي هو بقري في الجامعة أو بقري في أي محل السخير يتعلم مهنة آخرة ومراكز مفتوحة عشان تعلم الشباب تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 63 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53. طبعا السيد المدير العام لمركز أوكسفار السيد شرف الدين آدم مرخوص، زي ما كلمنا في البداية دور المركز والتخصصات المتوفرة، هل حاليا التخصصات اللي انتوا قاعدين تدرسوها وتدربوا ليها السوق الجادي محتاج لها؟
2: نعم محتاج لها.
1: وفي تخصصات اخرى ايضا تحتاجوا ممكن تفتحوها؟ لكن
2: نعم اي وقت عنينا اول واول نشوفوا الطلاب محتاجين شنو، وثم ثانيا العالم ذاتك في المهنة الونو الهم محتاجة.
1: نعم
2: خلاص نفتحه وندو توقيع للطلاب، مثلا مثل هسه حاليا في الإجازة.
1: نعم
2: قبل الإجازة بشهر ننزل في المدارس، ننزل في المدارس، عندنا مدارس على الأقل 35 ليسي
1: في جمينة،
2: في جمينة.
1: نعم
2: على الأقل من الكوليج للليسي سوينو كونفانسيون معاي
1: ال 35 ديال كلهم ولا بعض؟
2: هاي معاي ما بال 35 ده من 2021.
1: نعم
2: ننزل في الميدان طلبه من سيزيام لحد ترمينال.
1: نعم
2: ننتم توقيع اليوم انت اول باول الطالب ذاتك انت كنت ممكن جارانتي هيك شنو ولا لا لا كملت الدراسه مرات تقعد ساكت انت انتجراسيون ما بي مرات شوماش وكي اي زول يكون عنده يتعلق بالانتجراسيون، لا لا في تاريخ اخر بدون انتجراسيون تقدر تشتغل. اليوم مهنه ده انت في الاجازه دائما ابا الدين ابا الدين في الاجازه كن علمت مهنه وايد اول باول تبدا من بيتك، والاب حد زاد قال ندم توي عشان يجوبه انت الابو جارنتي هناك شنو صغيرك لحد يكمل جامعه ممكن تكون في اليوم ويا صغيرك ده شنو جارنتيا جاي يكملها، بدل ده انت تعلم مهنة في الإجازة أول بأول في بيتك ألوم ده كهرباء زول يعدل ممكن زول من من بعيد
1: أمبول ساكي كن انقطع إلا تفتشو
2: نادو ونادو ما بجي نجي لك نجي لك ما جاء ممكن على أمبول هسا ده بس مرات ده سيلك ده حريقة يقوم وألوم في شامبرك زول آخر أجنبي يخش لك شيء يزيدك لكن صغيرك يخش ده ما انت فرحان واقتصاديا يساعدك، وممكن اليوم صغير ده ممكن جن كتير ديسكولاريزي مهنة على ده ما يقبل دي يقدر يساعد يقدر يشتغل بيه ده، وبعدها ممكن جامعة خلص ما يقعد في البيت عشان والد من بداية وخلاص يقدر بمهنة ده يشتغل، وفي الإجازة ممكن يقدر يشتغل أبا الدين ممكن طلبة كتار لقيناهم بالمهنة ده والله ويدي سجلوا مستمرين
1: طوالي في نفس الوقت هو علم شيء بخدم
2: هاي.
1: ونفس الشيء سجل في الجامعة ولا كذا مواصل في نفس الشيء وما مهتاج من ولا أبا أنتيني ولا أمي أنتيني ولا أنكل ولا أي حاجة هو كارب نفسه
2: خلاص ده سيكولوجي مثلكين لقيا ده أمباكر ده أبا ما أنتاني ولا ما سوالي دل كل سيكولوجي على دمارك خلاص الطريقة اللي غيرها وهو كله مستمر الناس كل عايشين زي ده وأنا كل نعيش زي ده
1: بيعتمد على نفسه.
2: نعم
1: السيد عثمان أمين مثلا مركزكم يعني أخر وفترة، هل أنتم في خلال عملكم ده عندكم شركاء بساعدوكم عشان توفروا المعدات بالنسبة لتدرب الإيال وكذا ولا أنتم معتمدين على نفسكم؟
7: والله ما عندنا شركاء.
1: نعم
7: معتمدين على نفسنا فقط.
1: نعم
7: طبعا هو المركز تابع لجمعية العون المباشر وما عندنا أي دعم من جهة تانية ولا من الحكومة ولا من المؤسسة التانية إلا الجمعية يتمولنا.
1: هل ناس بجوا بيسجلوا بشيء كده ولا المهم بيلتهقوا؟
7: لا تسجيل ده شيء رمزي كده زي 2000 ريال فقط.
1: نعم
7: لمدة 45 يوم.
1: يعني الطالب إذا كان في أي مهنة داير يعلمها يجي يدفع 2000 ومدة هنا 45 يوم لحد يكمل تدريب حقه وخلاص هو
7: يكون وبدأت للشارع
1: السلام. كويس سيد تيودور أنتوا أيضا في سنتر حقكم ده الناس البجو بخدموا مثلا ليف البجو اللي أنتوا تشيلهم زي ما قلت من ديمبي من أي محل آخرين ما عندهم فامي حقهم ما يقدروا أوكي أنتوا تلقوهم تجيبوهم ويجي يخدموا معكم كن كملوا ده يوم شوين هم عندهم
5: يلي ده كان كملوا ده قبل أيدي تفكر كل من مرغو خلاص قدر لي تفكر بس يعرفوا كدمة ده ومن ما شوف بقى نكدمة نام خلاص عشان جاي يلومه ده بس ولاد كان جاي معي ولاد الأديل ده كتير عنده ثلاثة شهر يعرف يدوك التابل يعرف يدوك سرير يسوي مام لي يمر يمشي قدام مهمن بس كدر تفكر لي تشوف هذا خلي جاب بيسس بعد آخر حلو لو ده يعرف أكيد بس ناس مجا بس شافكيد من هذه لمارك شالوا فات فوق
1: يعني الألم وكي ما يشومه
5: ما يشومه
1: وخلاص خدمي هجوم الأول لسما جوكم في سنتر جاب سودا كله خلاص يخلوهم هم اللي جو
5: كتير خلو أنا شفت يالد وايدين الأب نوم كي يوريك الكي ولد الدادة بس أصلا خلا كدمي خلا شريبين دروب خلا شريبين كنين وبيج ولد ده قال شكرا الوايدين ده ولد واي كاي ولد كاي في دقيل انت قريب تماني سنة وما إيا نوما أبا نوما لامو
1: تماني سنة
5: تماني
1: سنة جمينة داخل
5: في جمينة هيني كاي يروك في سوك دقيل سوك سوكالا سوكبير بس وولد ده وكي دل شلنا في سنتر داقونا ودنا ده أسأل اليوم ده وبس إننا أبنو
1: وبس كربا
5: وبس كربا فمي أبنو أنا ريت أقول وريك ولد ده شكل على سويت على ده ما يعرف خسك أسا ولا يسوي بندي ولا يشرب سيجارت ولا يشرب شاي كله
1: شاي كله
5: شاي على ساكي ده كل ما يدور ويلا كيد منو كان جاي بيت كله ناس أنا كارتشي نادي يمشي يسوي كونجي لانو يجي نوم ولا يروح بيش الزمان ده ما في ده بس أدله
1: نعم شكرا محمد إبراهيم عندك مداخلة
7: نعم إني مداخلة في مجال هسا الشباب جاي يتدربوا
1: نعم
7: فنحن ذات هسا كتير في ورشتنا ده مرات بعد الشباب بيجوا بيتدربوا معانا وبمشوا صحيح بعد الشباب قاب بيستعجلوا في جانب انا التدريب وكي واحد كان لقي خبرة شوية بس هو خلاص يمرق يمشي يسير عدلي حقه وخلاص يدبر ودايما بلخبط الأمور لأن التدريب ده دار مهارة شوية حتى كان انت مرق من عدلي اللي يتدرب فوق ذاتك تمشي تلقى لك زول عنده خبرة زيادة تمشي تقعد معايا فترة عشان تتعلم منه خبرات أكتر وبعد ده إذا كان قلت تفتح ورشة هناك ذاتك بساعدك وكيف تقدر تشتغل ده يعني أهم شيء
1: نعم
7: لأن الاستعجال الكثير ده ما مرات ده ما ينفع وما يخليك عشان تلقى خبرة أكتر ده جانب أنا الشباب هسا عندهم مشكلة في يعني استعجال في جانب التدريب ده
1: دكتور أحمد عبد الله حاليا زي ما الناس كله ذكروا كونه التعليم المهني إذا كان إنسان علم مهنة ده خلاص شيل مستقبلك في إيدك في أي محل مشيت أي دولة أي محل الخشب قايد طوالي ناس محتاجين الكهرباء قاعدة الناس محتاجين الميكانيك في أي محل قايد وكذا مع ذلك بعض الشباب يعني إذا كان لقي بكالوريا حقه أو أي حاجة ما يدخلوا في ما يهتموا بالتعليم مثلا المهني أو يتعلم مهنة وكذا ده ما بده أي أهمية ده تقول شنو في الجانب
9: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا أوجه رسالتي عبر هذه المنصة إلى الشباب الذين تخرجوا من الجامعات أو حصلوا على الشهادات البكالوريا ولم يولوا الاهتمام بالأعمال المهنية وجه لهم النداء الخاص بأن ينطلقوا إلى المراكز المهنية والصناعية والحرفية ليكونوا أنفسهم بأنفسهم طبعا بلادنا تشهد تزخر بمراكز ومحطات صناعية وحرفية واسعة ما من شارع أو مما من زلط إلا وتجد هناك لافتات هذه اللافتات تشير إلى أن هذا المركز للتدريب فالطالب عندما يلتهق بهذه المراكز وهذه المحطات يتعلم مهنة يعني هذه المهنة تفيده وحيث يستطيع أن يقوم بنفسه ويعتمد على نفسه لا يعتمد على غيره لأن الظاهرة المنتشرة في هذه البلاد ظاهرة خطيرة جدا وهي أن الطالب يظل في البيت يعتمد اعتمادا كليا على أبيه حتى في الرصيد حتى في الكسوة حتى في الكراس حتى في البيك أو في القلب هذا يعتمد على أبيه فلذلك عندما ينطلق ويربط نفسه بأحد المراكز المهنية فيحاول أن يتقن هذه الصناعة وهذه الحرفة فبالتالي يجد شيئا بسيطا يساعد به أباه ويساعد بها به أمه أو أحيانا على الأقل أنه يعني يخفف العبء الثقيل أنا به، لا يسأله أعطيني كذا وكذا. بمجرد ما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يجد نفسه جاهزا، يجد نفسه جاهزا، يعني لا يلتفت إلى هذا ولا إلى هذا. بل بعض الطلاب الذين التحقوا بالمراكز المهنية بعد تخرجهم من الجامعات يعني أبوا أن يتوجهوا إلى أبواب الوظيفة العامة، قالوا إن هذه الأعمال وهذه الحرف وهذه الصناعة التي نحن الآن نمتهنها أفضل لنا من الوظائف بكثير، لأن الواحد تجده في يعني عمله هذا أو في هرفته هذه يجد في اليوم الواحد 5000. بدل الطالب أو الخريج الذي يعني وجه نفسه كليا إلى أبواب الوظيفة العامة يظل 10 سنوات أو 12 سنة لا يجد أي وظيفة، ويظل مقطوف الأيادي إلى أن يمضي الزمان. أحيانا يصل الأمر به إلى أن يشيخ، يفوته الزواج أمه،
1: حتى أحيانا يفوته عمر الوظيفة،
9: عمر الوظيفة يفوته، حتى يعني أحيانا أبوه وأمه ينتظران منه الفرج والخير، يظلان إلى أن يموتا. فهذه هي الطامة الكبرى. فإذا عبر هذه المنصة وجهوا رسالتي إلى الشباب إلى أن يهتموا بالأعمال المهنية، لأنني في يوم من الأيام مررت بالطريق فتعطلت دراجتي فرميت عيني إلى شجرة، فوجدت شابا يعمل في أعمال الدراجة، فذهبت إليه فوجدته طالبي. فسبقني يعني سبقتني دراجتان وأنا الثالث، وهناك دراجتان أخريتان أتيتا بعدي. فبعدما انتهى من إصلاح الدراجة الأولى، هذا الشخص أعطاه 400 ريال، والآخر أيضا أعطاه 400 ريال، وأنا أيضا بودي أن أعطيه 400 ريال.

0: وأحيانا يعني أمي وأبي أساعدهما، يعني كل الأشغال وكل المسؤولية الموجودة في البيت أنا الذي أتحملها. فإذا يعني هذه يعني فرصة ذهبية. وأحيانا الإخوة الذين ينشئون هذه المراكز هم أنفسهم يقومون بدعايات مكثفة، ينادون الشباب إلى الإقبال إليهم كي يتعلموا هذه الصناعات، كي يفيدوا أنفسهم ويفيدوا المجتمع ويبنوا هذا الوطن، لأن الشباب هو مستقبل الوطن. إذا خسر الشباب خسر الوطن، إذا أفلح الشباب ونهض الشباب نهض الوطن. لذلك والغالبية الساحقة يعني من المجتمع هم الشباب، وأكثر الشباب في الجمهورية بنسبة 90% لا يعملون، فهذه ظاهرة خطيرة. والأدهى والأمر من ذلك أن المراكز التعليمية مثلا الجامعات والثانويات والمعاهد لا تهتم بتوجيه الطلاب إلى يعني انطلاقهم إلى الأعمال المهنية، لأنهم لو يعني أضمنوا توجيه الطلاب إلى الأعمال المهنية فترة زمنية طويلة في يوم من الأيام يؤثروا في الشباب. فإذا أثروا في الشباب والشباب قاموا بأنفسهم واعتمدوا على أنفسهم يعني استطاعوا يقضوا على هذه الظاهرة الخطيرة وهي ظاهرة الأزمة الاقتصادية.
1: شكرا دكتور أحمد عبد الله على المعلومات اللي قدمتها. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم أننا قاعدين نتكلم في مراكز التأهيل المهني بوابة للشباب إلى سوق العمل. يعني حاليا في أنجمينا أو في المدن الآخر الكبيرة في كثير من المراكز سنتر بفورميل إيالات عشان للأعمال البروفيسيونيل اللي بقوموا فوقها الحاجات الأعمال بعدها مثل هنا الكهرباء وأيضا هنا الخشب والأعمال الآخر كثيرة الشباب قاعدين بعلمون فوقها، وأيضا بعلمون بحاجات كده رمزية ما شيء كده البلين ما تمشي مثلا في السيتي وايد تدفع عليك في السنة 80,000 أو 60,000 أو كذا، هنا تدفع 2,000 ريال في مدة أنا 3 شهور ولا 45 يوم وإنت تمرك سخيرك يمرك بيعرف شيء واهي عشان يقدر يقربه مشى في أي محل الناس محتاجين ليه. ده الموضوع اليوم أنينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو المدير العام لمركز أوكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، سيد أيضا حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا أيضاً السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بوم بيجي لتوجيه وتدريب الأطفال القاعدين بواجهوا ظروف صعبة، وأيضاً معنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وأيضاً محمد إبراهيم عمر ده عند ورشة أتليه هنا خياطة وأيضاً عند تدريب هنا الكهرباء أيضاً تعلم كيف يقدر يعدل كهرباء. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله او معلومات تخص اهميه عن الايال عشان يعلمون بلا القرايه البقرو في الاكولات وفي الانستيتي وفي الانفرسيتي يعلموا شيء عشان هم يقدر يخدمونا. إذا كان عندكم أي أسئلة أو عندكم أي اقتراح أو عندكم كلام كده توجيه تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا سيد المدير العام لمركز أوكسفورد للتدريب المهني شرف الدين، من ضمن التدريبات اللي انتم تقوموا بها تدريب في القيادة على السيارات، كيف الإنسان يسوق السيارات ده، كيف كلمنا التدريب ده يتم كيف؟
2: أوكي، التدريب القيادة السيارات ده عندنا نظامين، أول زول ولوك ما قرأ عندنا قد الروت سوينا بأعراب لوكال زي ما نهجي تهجي قد نسموه ده، والإشارات كلها قاعد في الشوارك المرق ده إشارة دي كده وإشارة دي كده وإشارة دي كده في مجال هلا زول لأول بول التالب كان جدا في 45 يوم ندربه في مجال القيادة السيارات. نظامه كيف؟ ساعة فقط

0: ساعة فقط يجي يجري الكود دي العروض. في كود دي العروض ده ناس ويدين ممكن شوية كبفهمه ممكن على الأقل كله نقدره 20 دقيقة.
1: نعم.
0: مرات 30 دقيقة. ممكن زول وايد ما بفهم ممكن نقدره بالتلفون نلقنه كلام ده بس معديل وإشارات بالقدام بشيف وبعدها خلاص يقدر يمشي في البيت كله بصمة زيادة. زي الناس ويدي ما بقدروا بطقونه لغة العربية ذاتك عرب لغة كله صعب عليهم شوية. بعدها خلاص مباشر من هناك نقدر نمشوا في السيارة في الساعة خلال ساعة ده نمشوا في في في في في التيران. يوم المشينا في التيران في البراتيك ده خلاص أول بأول أول يوم مثل زي عزبو ده إننا بورتور في التيران بحويك عزبين كده يحويك في التيران يحويك في التيران شنو يتعلم كيف يقدر يدماري تابلو دي بور حق ده شنو محل الإسانس يدو كله
1: نقوم. نعم شكرا. ده بالنسبة للوتائر الدقاق. لكن لما جينا في أمبلوا وناس بدور بخدم أكتر شيء الناس لما شركات يجوا في جات وكذا وبيحتاجوا مرات عمال عشان يقدروا سواقين عشان يسوقوا العربات الكبار والجرارات والكاتروفلا والحاجات.
0: نعم.
1: ده يعني شيء سوق العمل. هل أنتوا قاعدين تقوموا في الجانب ده؟
0: اوكي هما اول بول بكاتيجوري كاتيجوري
1: أيوة.
0: مثل حس عليا كاتيجوري هذا معنى موتو لكن كاتيجوري بي ده
1: موتو كله تعلمون نانو.
0: نعم ما كود العروض هسه حاليا اكثر اكسينا القيا حصل ده ما نور ريسبي انا كود العروض في الدده لازم كنعلم ده بيساعده. هذا اول بول كاتيجوري بي ده مثل سياره ده مين هسه كورولا ليه لحد اليكس ده لحد كاميون كاميون ده كله كاتيجوري البي. بعد هو كان سنتين كان يدا يتدرب باي سوق سنتين ده خلاص يقدروا في ترافو يمشوا تستيسوري انتو كاتيجوري سي. الكاتيجوري سي ده ممكن وتر علينا من 6 طن وشيء قدام وبعد خلاص تدريب حصل حاليا قدام ممكن اننا ده حب فيزيون عندنا لكن ما شاء الله ما كل اخر يتقدم مننا بأول خلاص أنينا عندنا جميع كل المراكز الآخرين حس حاليا هو فتح وكان وجهه زي ما ريلاكس ده خلاص هم دول لا عندهم زي ما كترفلا لكن البين دول ده عندهم وخلاص ممكن
1: البين كل زول يعلم
0: لازم لازم لازم عشان نظامات ويدين ك
1: ده يودوا وين يعلمون نانهم البين
0: هسه حاليا ماشيين من كليس من قدام هناك نود ده اللي هسه خلاص نسجله في محلنا وخلاص هو
1: كمان والبين ده يحتاج لكم عشان زول يعلم
0: البين ده يحتاج ده على الاقل زول كان اول درب خلاص زي ما ممكن نظام وايد ده زول شيء ما عارف من بدايه نعلمه لحد بين ده يسوق ده 3 شهر يعني زول اول يتدرب خلاص شهرين يقدر
1: بين ده يكلفه كم هنا
0: التدريب
1: للبين
0: للبين ده قال لك تقريبا 40 الى 50
1: 50
0: نعم ده لحد يشيل البرمي حق كل كاتيجوري دي مركسي.
1: نعم السيد عثمان مدير مركز الفتح حاليا شنو حاليا التخصصات الكده المطلوبه كده في السوق التشادي ومفروض المراكز تفتح تدرب فوقها ناس ما عندنا تشاديين كثير مدربين في الجانب ده حاجات مهنية
2: والله تخصصات كثيرة حسب التكنولوجيا أنينا مقصرين في جنبنا بالذات في الشات يعني.
1: نعم.
2: فعندنا مثلا التقنيات في جنبنا ناقصة عندنا مثلا هسا في الحاسوب ده بالذات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: طبعا جانب التأخير فنيز برضو عندنا هسا الدورة فوق قد نعمل الدورة اللي فهي مجالات كثيرة ما نقدر نحصل لكن الدولة مفروض هي تفكر في الموضوع في الجانب الفني. أنا نشوف يعني الدولة مقصرة سرعة في جميع ناس المراكز الفنية دي ما كثيرة بسيطة مفروض في أي أروندسمان يفتو مركز فني أو معهد فني في الولايات برضو عشان نشوف أصلا جميع كله مركزين في جميعنا لكن الناس البرة نقصين ما عندهم مراكز فنية مفروض زي هسه يشوفوا مركزات مديريتين يخطوا لهم مركز واحد عشان الناس البرة يستفيدوا تاني ما يجوا في جميعنا يكون عب لين جميعنا وذات بيشتغل هنا ويقدروا يقربوا أسره هنا في جميعنا كل الناس جايين في جميعنا وشغل ما في فالدولة دي تفكر في الجانب
1: شكرا. نذكر المستمعين الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نتكلموا في دورنا المراكز التاهيل المهني، المراكز السنتر واحدين قاعدين بيدربوا ليال كيف يخدموا في السودان، كيف يخدموا في الكهرباء، كيف يخدموا في عددين هنا البيبان وأيضا الخشب وحاجات آخرة كثيرة. دي اللي قاعدين مقوموا عشان كثير ناس شافوا ناس واحدين يقروا ويكملوا وبعد ده ما عندهم أي مهنة آخرة يشتغلوها إلا واحد منتظر بشهادة وظفوا ما وظفوا خلاص قاعد في البيت. عشان ده المراكز دي تفتح فرصة للشباب عشان يعلموا مهن وبالتالي يقدروا يخدموا. عشان ده عندنا كثير من أصحاب المراكز قاعدين معنا اليوم في داخل الاستديو، كل من المدير العام لمركز أكسفور للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص، وأيضا السيد حمزة أحمد جوجة ده مسؤول صيانة عن الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، وأيضا عندنا بيكولا تيودور ده المدير المؤسس هنا مركز بومبرجي لتوجيه الشباب وتدريبهم، وعندنا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، والدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وسيد محمد إبراهيم عمر ده عند أتليه هنا خياطة وأيضا تلقى تدريب في مجال هنا الكهرباء. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. سيد بيكولا تيودور مثل ما سانتر حقكو بومبرجي قاعد بسائدة إيال دول دا وقاعد بفورمي همان وقاعد أمامتا به المشكلة بريزودر مشاكل واحدين إيال قاعدين بساو، هل انتو عندكو بارتنير قاعدين بساودوكو عشان تخدموا في سانتر هناكونا؟
3: ما يجينا بيرتنر أنا بس غير سوي لهم بقدراني إشين ألغينا لهم ده في ده بس اللي جينا مية كاين دبرو شان أنا بنات لهم بيت كاين مفروض ويلا ده كان جبتهم ده ما لهوي برد سبار أجل كده هالي بريمي جا ده كاين أنتم لهم هتبات يتقبل كان نام دول كان أشي كان كمبر تو يمشي سوي على 20 30 أنا مسوي بوش أنا
1: بنك على 20 30
3: 30 دولار دا يكون بقول ده في سنتر ده بس هو خلاص ولا بيجورس في بنك بندية أنا خلاص مجا كان كربت ما خليت له فك أشياء
1: إلا يقعد ينوم يأكل ويخدم وخلاص ما يلقى ريال
3: ما يلقى ريال ما ببقى أنا قاعد ننتيم لهم أنا بس نبيع هتاب ننتيم مرسو دول يسوي بنك دول ونالومون بهراي ده مش التابل دول انا نسوي في ماشين كله بريمير انت جاي انا نسوي تابل في ماشين نوريك رابطك ايه رابطك ايه رابطك ايه كادر وكده انك تمام على ذا شيل حتى بنات امشي سوي في البنك ويمشي يدوق البنك انا اشي خلي جاي 100 ان شاء الله 200 في بوش هذا يدبروا وينسى شي ينسى باندي انا ولا بس
1: يا لاد ده انت تخطهم معاك ده تو اكل حقهم شراب حقهم ده من وين
3: في كده من بس عشان نادو ما انتوني امانه كان ما كده كراواي فيس بريزيدان انا سمتي فاتلهم في سنتر فات في فيزيتنا بس يسوى كمان وشافهم ده أنتنا ميل ميل ريس دول سكر دول دا كروا
1: ماشى يبيع خمام لنفسه بس
3: لنفسه بس شافه يلا ده كتير في بعندا بس كي بس بقلبة مارقولي أنا قرص ورسلنا سكر دول خمام دول في أتلي موارد ده أنا مرسلنا شيء
1: وأنتوا ما فتشتوا ناس عشان أقولكم ما كتبتوا
3: كتبت رسالة في مينستر الأكسون سوسيال ما جانفيه ده ماشو أنتم كلغان في فتاة نويل ما شاء الله كلغان على يالات ماما أنتم أقول ده بس المور لنا
1: حسنا كده مثل كم يالات قاعدين في بوكانك
3: حسنا كده من عشر خمسة غاي عشر خمسة غاي
1: شكرا دكتور أحمد عبد الله إنك تعقيب في حاليا فيما يخص المراكز يعني الناس قاعدين بجاهدوا في مجال التدريب الأطفال وأيضا التأهيل المهني لأولياء الأمور تقول لهم شنو في الجانب ده؟
4: أنا يعني أقول لأولياء الأمور عليهم بالاغتنام بهذه الفرصة، اغتنام هذه الفرصة الذهبية، لأن أنت بنفسك خذ ولدك وسب به إلى هذه المراكز وسجله يعني من جيبك وشجئه، لأنه يعني في الفترات القادمة هو الذي يقوم بمسؤولية البيت. كيف ذلك؟ لأنك في الأيام القادمة يعني ممكن تكبر لا تستطيع أن تقوم يعني بالأعمال الشاقة التي تقومها الآن، فهذا الابن هو الزخر الأكبر الذي أنت تدخله للمستقبل، فحاول أن تكونه وتصنعه ليقود البيت بعد ما تكبر أو بعد ما ترحل من هذه الدار، لأن الموت يعني دائما معنا. فلذلك يعني وجه الآباء ووجه الأمهات والعلماء والأساتذة والباحثين أن يوجهوا الشباب إلى الانطلاق إلى المراكز المهنية على مختلف أشكالها، كي ينهضوا بأنفسهم وينهضوا بالمجتمع، لأن المجتمع الآن في أزمة خطيرة. نعم نحن نقول بلادنا تشاد تفتقر إلى شركات، هذا الكلام صحيح، لكن هذه الحرف وهذه الصناعات الموجودة في بلادنا هي شبيهة بالشركات، لأن الطالب الذي كونته أو هذا الشاب الذي كونته غدا هو يكون غيره والآخر يكون غيره، وكل واحد كونته يقوى بنفسه ويساعد الآخرين. أنت وحدك يعني تشغل معك 5 أو 10 أنفار، فهؤلاء الأشرة ربما أي واحد منهم يجد في اليوم 1000 ريال 1000 ريال وأنت تجد 5000، فإذا أنت رفعت العبء الثقيل هذا المجتمع. لذلك إذا ذهبنا ومشينا على هذا النمط لربما لا نفكر حتى في الوظيفة العامة وما نفكر في الأشياء الأخرى، نفكر بالأعمال المهنية. فلذلك هذه هي الرسالة التي
1: وجهها. نعم طبعا ننتقل للسيد محمد إبراهيم عمر. نعم. عندك ورشة زي ما قلت من 2006 لحد الآن يعني تقريبا 20 سنة.
5: نعم.
1: في خلال هل درب بعض الناس أو بعض الشباب عشان يقدروا، وكيف وضعهم الناس اللي انت دربتهم؟
5: نعم في الفترة ده المهم شباب كتير جمر بينا. يعني تقريبا أنا أكثر من 15 أو 20 شاب كده جو يتدربوا، وبعد منهم ده نفس العمل هم سيتدربوا فوق ده مشوا وقاعد يشتغلوا وفتحوا ورش حقهم ويعني سووا أسر وقربوا عيالهم قاعدين ده الحمد لله. بعد منهم في جمينة وبعد منهم مشوا برا وقاعدين في البشر، حتى برا في البادية برا ذات سووا لهم ورش، وحتى الآن قاعد يتواصلوا إذا كان عنده مشكلة وكيف في جانب من التفصيل، مرات في نظام جديد وكيف مرات بسأله ونوريهم كيفية ذاتها وزي ده. لكن بعدين يعني عندنا هسه مشكلة واحدة، الإنسان ده هو في بداية هو إذا كان يتدرب ده يعني ما بأثر معه جانب أنا الدخلي وكيف، لكن حس حاليا أن زول مثلا مشروع حقه خلاص يعني ماشي وبعدين إمكانياته شوية كده توصل، بس الدخل حقه يعني محدود ومسؤولياته بقت كبيرة، فهنا ما بيساعد. فعندنا مشاكل كثيرة سجل نواجهه، يعني ما عندنا شركات كزي بعض الدول لسه برا. كان أنا مركت برا تقريبا 2 سنين، أنا اشتغل في مجال أنا خياطة.
1: نعم.
5: الناس دائما جاي يعتمدوا في الياتول الداخلية زي هسا الملابس الداخلية، يعني دائما عندهم مشكلة في الصيف عندهم ملابس خاص بخيطوا، وفي الشتاء عندهم ملابس خاص بخيطوا، ما زي حقنا هنا أي وقت جاي من برا ولا كيف. فخلاص الخياطين دائما مشغولين ما عندهم وقت، واحد تاجر واحد يجي يقول له أنا داير ملابس داخلية يعني تو ملابس شتوية يقول 1000 2000 قطع يجيب للخياط، وبعدين مع الجماعة ممكن بخيطوا وبيستفيد. ما دائما هنا عندنا مشكلة قال ننتظر مثلا زبون جاء وبعد أسبوع يجي يشيل قماشة وكذا، ما أرد ما بيساعد. إذا
1: بنقول أنت يعني الحاجات اللي تجي دفعة واحدة
5: دفعة واحدة يكون سمحة. مثلا أنت عندك ورشة وزول تاجر كبير كده داير مثلا ملابس شتوية 2000 أو 3000، يجي عندك مخزن تحطها وبعدين تفصلها، وشباب شغالين تقريبا 3 4 شهور ما في وقفة كل مرة زي ده. بعدين جانب الصيفية كله إنه ملابس صيفية خاص كي ممكن تخيطوه كي ده بيساعد مرة واحد. الزول هسه يعني شغل الموسمي ده مرات ده ما بيساعدنا، لكن ده ما عنده موسم معين خلاص مفتوح وتقدر أنت ذاتك تستفيد ومشروعك يقدر يكبر. فده هسه مشاكل هنا عندنا نواجهه كمان مشكلة عن الكهرباء. مرة دي انت شغل انت كملتها وكهرباء قطع ودائما عندنا مشكلة ده, والماتريال ذاتك ما بكفي يعني, دائما ناقص. الاتيلي ما مكتمل غالبا, وده يدور امكانيات. زي زمان في البدايات ده يعني بدون امكانيات كله انت تقدر تفتح اتيلي وتقدر تشتغل, لكن هسه حاليا في يومنا انا هسه ده داري لك على الاقل 4-5 مكانات, واي مكنه ذاتك قيمه حقها يكون 60-70 ألف. بعد ده تقدر تفتح الاتيلي, والاتيلي ده داري لك كل شيء, طابل تفصيل وطابل مكوى وحاجات كلها. فده هسه الاغلب تلك الاتيلي ده امكانيات ما عندهم, ما يقدر الحاجات ده يقدروا يسووا, وعلم شغل كبس بدون إمكانية ده من الصعب أنت تقدر تبدأ وتمشي.
1: نعم شكرا. ننتقل للسيد حمزة. طبعا مسؤول هنا عن ترتيه هنا مبنى باتماء كامل هنا إنيفرسيتي وكي وفي الكهرباء, كيف العمل اللي تقوم بيه وشنو الصعوبات اللي أنت واجهتها مثلا في مجال؟
6: السلام عليكم.
1: نعم
6: الحمد لله, والله الأمل لا يعني ما في عجائل أو إلي من التكنيك ده, المعامل التكنيك ده يعني هو كم اتعلمته وتعرف انه هو يعني نجرب ده معنا مثلا يعني انا نعرفه ونسوي
1: ده سيانس اكزاكت
6: سيانس اكزاكت يابليكي هو يعني مش التدان ده لا تكنيك اي ميثود ان مانير دي فير تان لي دومين سبيسيفيك دي لا سيانس تا ابليكي ده في نورمال التكنيك بس دونك في مكان الدان ده يعني هو ان ده ريغلاما حقا ان ده ابليكاسيون حقا انت تجي تزيفا بكانا قال عندك بان ولا بكانا قال عندك سوسي فوق ده تفريفيه يجي في نيفو الكيكندا ولا بين الانفرسير ابريد ولا شغل واحد انت كان جيت في تابلو شفت ده تعرف طوالي من زون الكده عندك سوسي في بكانا الكي لا تركب اسكاليه هناك تشيل الماتيريالك ولا تنادي الا ما انا قال معك تمشي تشوف المكان ده تشيل بكانا ده سليها تسليها طوالي وتقبل تجي تمشي كم عندك من كان الماتيريال تسيد دمان بيجيب لك ماتيريال. فالحمد لله العمل هناك ده يعني ما عندنا سوسي.
1: نعم شكرا. تقريبا هنا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج. السيد دكتور أحمد عبد الله, كلمة أخيرة كده.
4: الكلمة الأخيرة التي وجهها إلى الشباب أنهم إذا يعني التحقوا بأي مركز صناعي أو مركز للحرف الخاصة أن يتقنوا عملهم. الإتقان هو الأهم. تجد هذا يعني تعلم من هذا المركز وهذا أيضا تعلم من هذا المركز, لكن هذا يعني في عمله عندما يعني يكتفي ذاتيا ويتحول إلى أن يكون هو أيضا صاحب المركز تجد له زبائن وتجد له إقبال, بينما ذلك تجده وليس له أي أحد في مختلف الأيام وفي مختلف الأوقات. فلماذا هذا يعني جلب زبائن وهذا لا يجلب زبائن؟ لأن هذا أتقن عمله. إذا جاء الواحد إليه مرة واحدة ورأى أن هذا العمل الذي قام به جيد وممتاز لربما لا يتركه ويخبر الآخرين بأن هذا يعني ماهر في صناعته. لذلك الرسول يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أتقنه.
1: نعم
4: الإتقان هو المهم جدا.
1: كلمة أخيرة.
5: نعم كلمة الأخيرة للجهات المختصة, خلي يعني يفكروا أو بعد التجار اللي عندهم إمكانيات ده خلي يفتحوا مجال. يعني دائما كل شيء يجي لنا من برا ده ما يبقى, خلي عنا ذات هنا اللي مشاريعهم ده خلي يوسعوا لنا عشان نشتغلوا. وآخر شيء عندي للشباب, الواحد إذا كان مشيت محل كده أنت قاعد تشتغل ده تحاول تتقنها عشان بيساعدك قدام.
1: نعم حمزة كلمة أخيرة.
6: الكلمة الأخيرة يعني أنا نتمنى للشباب التشابهين يعني الفورماسيون بروفيسيونيل لا يعني شغل واحد اللي هو مهم, وبفتح يونيم يشوفك كيف الخدمة وبفكرك يعني تنسى شغل اللي بقول لي إيب يعني أنا قبل ولدت أنا فلان نجير كلاندو ولا أنا ولدت أنا فلان قبل نهدم كيف ولا كيف يعني يرقد بيد ولا يعني ديبلوم فيقر ويساري وهو يعني بقعد بكل في الكارشي ده يعني شيء هذا ده يعني ضرر للجين. أنا نشات يعني لازم يتفكروا فيها.
1: نعم سيد يودور ترنيمو حقك.
3: اوكي وريت شكرا له ونما لنا دونا لفيني لنا حجولي بلد متشدا الهوان ما في فوقه وشفت شغل كثير جاي في تشد ناس وايدين غرغرو كاينو مبيت ما بابغا المايند شي في راسه كله انه وايدين شلنا شفنا اصلا اندوم بيت انا غاي نومو فوقا ما لا شنو دو غاي نوم دخل ده بس ابلنا هو.
1: نعم ايوه سيد عثمان امين
2: نشكر على هذه الاستدابه فنوجه ده خاص لأولياء أمور الطلبة يعني يوجهوا أطفالهم أو أبنائهم في مجال التدريب المهني يعني التدريب المهني يعني التدريب المهني ده ويكون ويأهل الشباب عشان يقدر يمسك نفسه بنفسه يقدر يشتغل يعني البلد دي بتحتاج للفنين ده نطلب من أبهات الطلاب يعني يوجهوا أبنائهم للمعاهد الفنية يعني.
1: نعم. السيد المدير العام شرف الدين آدم مرخص.
7: نعم.
1: كلمة أخيرة.
7: كلمة أخيرة ممكن للأبهات الطلاب وممكن الطلاب والناس الأسرة حاليا الشمير.
1: نعم.
7: النظام حصة حاليا خلصنا في الإجازة وعندنا برنامج فاكانس ميتيه إجازة مهنة حصة حاليا ممكن من شهر 7 يوم 10 نبدأ إن شاء الله زي ما من قبل كلمنا ده إن شاء الله الأسرة ممكن يقدر الشباب يجيبهم في المراكز ممكن نقدر ندربهم في المهنة المختلفة ده اليوم ما ممكن يروز ولو كن زول ما قاري كلها عندنا مهنة وايد لزول ما قاري كل بقدر ده يتعلم ويقدر يساعده.
1: شكرا جزيلا المدير العام لمركز أكسفورد للتدريب المهني شرف الدين آدم مرخوص. أيضا نشكر السيد حمزة أحمد قجة مسؤول صيانة الطاقة والكهرباء لمباني جامعة توماي، ونشكر السيد بيكولا تيودور المدير المؤسس لمركز بومبرجي لتوجيه وتدريب الأطفال، وأيضا السيد عثمان أمين مدير مركز الفتح للتدريب المهني، وأيضا نشكر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ جامعي، وإلى السيد محمد إبراهيم عمر مالك ورشة خياطة وكهربائي. نشكركم شكرا جزيلا على تلبيتكم لدعوتنا ومشاركتكم في هذا البرنامج برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا فوقه موضوع برنامج حوار الساعة لهذا اليوم هو مراكز التأهيل المهني بوابة الشباب إلى سوق العمل. نشكركم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. كما ذكرنا موضوعنا مراكز التأهيل المهني بوابة الشباب إلى سوق العمل. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين كلثوم محمد اللاو ومحمود قصرة، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.